وكرامات العمر وياك ضاع وكرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا كلها.

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

kok.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد. الرشيد. وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: الفنجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: سوكل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
2: من الرشيد اف ام، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كل شلة أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إيد الرشيد، قناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0705566 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit100.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العرق.
2: سلام على هربات العراق وشطائع والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطا وينهر المخوف سدود،
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لقط الجوع أنفهم لكنهم دور الغير ما أهل.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقفكم لحظة قول نذر، نعتذر لأن خلينا صبم يبدي بدور ريوق بس ويا سامة، اعتذر لأن خلينا مطنشون الرائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة، اعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم سون وخلينا الناس أسأل شبيها يضحكوا فرحان ورد.

الكل يحاول يقلدنا ما قدر. عادي جرب مرة ثانية، وما نعتذر لأنك مختلفين، نعتذر لأن علينا قف وصنجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان النوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

بونجور، صباح النور، صباح الحب، صباح الأيام الجديدة والجميلة على مستمعي إذاعة الرشيد على 102.5. صباحكم فل ونور، صباحكم بونجور. صباح فل على كل الموظفين، على كل الموظفات، على كل سائقين، على كل سائقات، على كل العاطلين، على كل العائلات، وإن شاء الله الأمور تصلح والأيام جاية جايبة أخبار حلوة. قولوا يا رب إن شاء الله اليوم يكون أحلى من البارحة، وإن شاء الله شر أحلى من اليوم. فقط نضع أمام الله ونتوكل عليه ونتصرف التصرف السليم في عملنا، في حياتنا، في أمورنا، وإن شاء الله كل شيء يمشي مثل ما يريد رب العالمين وفي صالحنا. كل الحب لكم يا عن، ولقاء جديد يجمع بكم في صباح بغداد الحبيبة من قبل الكرادة. أقول لكم بانجور وياكم للساعة 10 بتوقيت بغداد مع ميكروفون بان الموسى، وبالتأكيد مع أكسر وسام ماجد.

صح صح منايم، صباح الورد عليكم. يومين منايم، شلون راح يوم اليوم؟ شلون حتكمل دك 3 ايام 4 ايام من شكو غرقت السفن بالموبايل غرس. اوكي اللي ميمين وتعبانين قانين ومتململين دوم، شلون حتكملون دوامكم اليوم؟ ها يعني يراد درسكم هاي واحد اثنين. اكو ناس منايمين يومين وثلاث بس ما تتعب بالدوام، يعني اوكي محرف سيفس بس يعني اكو عندهم طاقه طبيعي يكملون دوامهم وبدون تعب. زين ليش يشعرون بالتعب رغم ساعات العمل الطويله؟ شنو السر؟ دراسة أجراها باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية وتابعت طاقة موظفي المكاتب باستخدام معدل ضربات القلب تبيانات حول سلوكهم خلال العمل. وجد الباحثون 5 استراتيجيات لإدارة الطاقة، أبرزها فترات راحة قصيرة مثل مشي، تمارين تمدد، 2 التواصل مع الزملاء، 3 تنظيم ترتيب المهام، 4 جمع بين أكثر من استراتيجية. كانت أفضل النتائج عند الجمع بين فترات الراحة القصيرة والتنظيم الجيد للمهام، ارتبط ذلك بمستويات أعلى من نشاط وحيوية. والمفاجأة شنو؟ هذه الطريقة لم تكن شائعة، إذ استخدمت خلال نحو 6% فقط من ساعات العمل، بينما يحصل الكثير من الموظفين على فترات راحة غير كافية ويواجهون صعوبة في تنظيم مهامهم. أخيرا الحفاظ على الطاقة في يوم العمل لا يحتاج إلى ساعات أقل، بل قد يحتاج إلى راحة

صباح العسل عليكم كلمة ما نقولها بس غير تحددون عسل عسل أصلي عسل مغشوش هو شلون رف العسل الأصلي من العسل المغشوش أولا عسل النقي هو منتج طبيعي يخرج طبعا من رحق الأزهار التي تجمعه النحل وتحوله داخلها إلى عسل عبر عمليات إنزيمية معقدة لا يضاف له أي مواد خارجية من سكر ماء ومواد حافظة يتميز العسل النقي بلزوجه العالية ومذاقه المدرج ورائحته الطبيعية التي تعكس مصدر الزهرة التي أنتج منها كما أنه يخلو من أي مواد كيميائية أو ملونات أو مكهات صناعية العسل الصناعي المغشوش منتج يتحضر من خليط من السكريات المكررة شراب كلوكوز على شوية شراب على الفيتوز مضاف إليه طبعا كهات وألوان صناعي لمحاكاة الطعم واللون الطبيعي للعسل يستخدم أحيانا السكر المذاب كمكون أساسي ويخلط مع مكسبات طعم ليبدو كأنه عسل حقيقي لكنه يفتقر إلى عناصر غذائية فعالة أو فوائد صحية إيه هاي شلون يقول لك بقري ويبين بالعبرة أوكي واثنينهم عسل بس موك واحد يبين بالفعل يتمتع عسل النقي بفوائد صحية وعلاجية مثبت علميا يعد مضادا طبيعيا للبكتيريا والفطريات وكل ذلك بفضل احتوائه على مركب بيروكيد الهيدرين ومضادات الأكسدة طبعا ولهذا يستخدم في علاج الجروح والحروق والتهابات الجلد ويساعد في تهدئة السعال وتحسين وظائف أو وظائف الجهاز التنفسي يمد الجسم أيضا باقة طبيعية سريعة بسبب محتواه من السكريات البسيطة قلنا كوز على كتوز أما أنواع العسل كيف تختلف أنواعها حسب نوع الزهور التي غذى عليها على سبيل المثال هناك عسل السدر الذي يستخدم من شجرة السدر وطبعا هذا النوع أحبابي بتركه العالي وفوائده العلاجية المميزة عسل الزعتر الذي يستخدم لدعم الجهاز التنفسي أيضا عسل البرسيم الذي يعد خفيف النكهة ويستخدم كل يومي يوجد على الموالى وعسل الاسيا وعسل الكينا والمانكا الذي يعد أحد أغلى أنواع العسل العالم والنوع طبعا خصائص غذائية وطبية مختلفة حبة مصدري النية

ومن العسل إلى ميسي يشكك بمواصلة مسيرته الكروية، هل اقتربت لحظة الوداع؟ إذن أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن شكوكه بشأن استمراره في ممارسة كرة القدم، وذلك عقب وفاة والده خورخيه ميسي. كتب ميسي رسالة مؤثرة عبر حسابه على إنستغرام، عبر خلالها عن حزنه العميق وافتقاده لوالده قائلا أنه لا يزال غير قادر على تصديق رحيله، وإن فكرة عدم رؤيته أو الحديث معه مجددا تبدو صعبة للغاية. وأضاف أن والده كان يعاني من المرض، وأنه يدرك أن الرحيل ربما كان الأفضل له، لكنه رحل في وقت مبكر بينما كان لا يزال أمامهما الكثير من اللحظات التي كانا يرغبان في عيشها معا. كشف ميسي أن والده كان أحد أبرز الداعمين لمشاركته في كأس العالم 2026، وكان يطالبه باستمرار بخوض البطولة رغم تدهور حالته الصحية قبل انطلاقها بأيام. أوضح أيضا أن مونديال 2026 كان أول بطولة كبرى يخوضها دون وجود والده إلى جانبه، لكنه ظل يتمنى أن يصل المنتخب الأرجنتيني إلى النهائي وأن يتمكن والده من مشاهدة المباراة. قال ميسي أنه كان ينتظر رسالة منه بعد كل مباراة، إلا أن غيابها جعله يدرك أن وضعه الصحي أصبح خطراً. ورغم معاناة ميسي البدنية خلال البطولة، واصل القتال من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، إلا أن الأرجنتين خسرت أمام إسبانيا بهدف دون رد. أشار ميسي إلى أن جسده لم يكن قادراً على تقديم المزيد في النهائي، ومؤكداً أنه حاول اللحظة الأخيرة لكنه لم يتمكن أو لم يكن في أفضل حالته. بعد المباراة كان والده يعتقد أن المنتخب الأرجنتيني خسر النهائي بركلات الترجيح، إلا أن ميسي أكد أن الحديث عن تفاصيل المباراة لم يكن ممكناً بينهما.

يا ولا يا ولا يا وليا وليا ولا وهالكلام هذا هذا شلون اجى ومنين وهل هو في مصر بس؟ 360 درجة. تبدو مفردة يا وليا أو يا ولا بمعنى المرأة أو الشخص شائع في اللهجة المصرية، وإن بدت سوقية أحبابي وغير مستساغة من قبل الطبقات العليا، إلا أنها شائعة للغاية في القرى والأرياف، حتى ذكرت في إحدى الأفلام الأمريكية والذي عرض في تشرين الثاني 2025. طبعا جمع المفردة في العامية المصرية الولاية. المفارقة أن ذات المفردة تستخدم في المغرب وليبيا وغيرها من دول شمال إفريقيا، وقد صادفناها في إحدى الروايات، وللكلمة أصل فصيح في الغالب، وهي مؤنث كلمة ولي، أي من يتولى أمرا ويقوم عليه، وتعني الولية أيضا ما تخبئه المرأة من زاد لضيف ينزل في بيتهم، والجمع ولاية، وعند استخدامها كصفة يقال دار لية أي قريبة. تعد المفردة أيضا مستمعين مقبولة في ليبيا وغيرها من دول المغرب، لكنها مؤطرة اجتماعيا في مصر تحديدا رغم شيوعها هناك واستخدامها للمزاح، مثلا ايه يا ولي ايه يا مفتري او الدعاء ربنا يستر على وليانا. والأخيرة طبعا كثيرا ما تردد او تتردد في الأرياف. طبعا بالمثل تستخدم كلمة مرات أو مراتي أو مرتو من الكلمة العربية امرأة، طبعا بمعنى زوجة في كثير من اللهجات العربية في العراق والشام ومصر، بل أن كلمة رجل أو رجل أو رجل بكسر الجيم من رجل تستخدم بمعنى زوج طبعا في اللهجة العراقية، لكن كلمة مرة من امرأة أيضا يعد شتيمة في مصر. تخيلوا يعني لما يقولوا له يا مرة يعني دي شتموه مع الأسف في مصر، رغم مقبوليتها الشعبية في العراق وبلاد الشام. كذلك الحال مع مفردة نسوان، أي نساء غير مقبولة طبعا في الطبقات العليا في مصر، الطبقات الأرستقراطية أقصد. طبعا كانت تستخدم هذه المفردة ويعتبرها الكثير في المجتمعات المصرية من الألفاظ السوقية.

بونجور، صباح الحب، اهلا باصواتكم، اهلا برسائلكم على واتساب بونجور على الرقم 0770011415. البداية من عمر الدليمي، ما أعرف بساعة بعثها، يعني يمكن بالاثناعش ونص بالليل هذا المسج، أي يعني تقريبا. المهم صباح الخير والنوير، يعني طيران تركي وإذاعة رشيد وإبراهيم تاتلس أحلى شيء بالخفارة، تحياتي عمر الدليمي من مطار بغداد الدولي. بالليل إبراهيم تاتلس يعني دي بدعون. الله ليلي، هاي هو دي سوق، هاي هو دي سوق طيارة لو سيارة، سيارة سيارة، اي بس قدام الطيارة. اي تحياتنا لك يا عمر، شكرا لاختيارك 91.5. شاكر ابو مريم، اللهم سر خواطرنا بدعوات فاض بها القلب، واجعل ما هو قادم خير مما مضى، وأنر دربنا وارزقنا السعادة والفرح. اللهم اكفنا شر الدنيا، شر الفقد، شر الفاجعة، واللهم جمل حالنا واجعله حالا يرضيك ثم يرضينا. الله، تحياتي ستفان وللمخرج والمستمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. تعيش أبو مريم وإن شاء الله مقبول الدعاء وسيستجيب. أبو دلة، سيأتي يوم تدرك فيه أن الله لم يؤخر عنك شيئا إلا ليعطيك ما هو أجمل، ولم يمنع عنك أمرا إلا ليحفظ قلبك، فاحمده على ما أعطى وما منع وما اختار. صباح الخير، صباح النوير، شكرا للبطاقات الحلوة، وصدقت والله. طبعا بعث لنا مشاركة من الزمن الجميل، أغنية هب يا هوى للمطرب عبد الرحمن علي المندلاوي، أول مرة أسمع بيه، وإن شاء الله نسمع يعني بالبريك حسمعها. أوكي، ويعني لا شك في ذوقك أبو دلة، كل التقدير. الباشق، صباح الحب والأناقة والطاقة الإيجابية، صباح الأمل للقلوب النابضة بالحب قولا وفعلا وشعورا، صباحكم أمل بالله ويقين بأن اليوم سيكون أفضل من البارحة، بنصبح صبحنا. وشنو يقول بعد؟ أشياء صغيرة ولكنها جميلة، كاتصال أحدهم لا يريد شيئا، فقط يريد أن يخبرك أنه اشتاق إليك كثيرا. صباح الناس السايكو، صباحكم سايكو، شوكم ايش قد اكو سايكو. بانجور سعيد عليكم يا احبابي، متواصلين معاكم وبانجور للعاشره على راديو الرجل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
6: أعلن
7: على الرشيد،
6: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: رجعنا لكم مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. صباح الفل عليكم ومكملين معكم مسيجاتكم على واتساب البرنامج على رقم الواتساب 0770-11-4-15. سليم الجعفري بعثنا: هي الكاتلتنا عيونها كبار وسواد الليل ضايع وي شعرها خصر نحلة نحلة وبياضة كنا جمار وملامح هادئة تبين سحرها ويمها الناس ما محسوبة على الناس سفينة وتيهتنا بنص بحرها تتنفس وتيهتنا بنص بحرها تتنفس محنة وعاطفة وشوق وميلوق الذهب بس بنحرها وشلون أوصفها بيها الوصف محتار إذا حتى الورد يلحق عطرها. يا الله ما شاء الله اليوم الأمور طيبة إن شاء الله على السليم الجعفري. ماكو حكي على السلبيات، والله وتعيش وصح لسانك وصباحك فل وعافية. صبح علينا وعليكم أيضا مستمعنا الأغلى أبو سيف. إلى الأستاذ أركان أبو حمزة: صباح الخير يا بغداد، أحلى صباح لكم جميعا وخاصة لي مسز بان الوردة، تحية مني ومن أبو سلطان ومؤيد أخوكم أركان أبو حمزة، كل التقدير إلك ومنورنا يا عيني. عباس الحمداني: صباح الخير، اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتردنا بها إليك ردا جميلا، آمين يا رب العالمين. علي القيسي: بونجور
1: يا أبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صباح الخير علينا وعليكم على إذاعتنا الكريمة الرشيدة FM، وتحياتي خيت الغالية الذهب أم أمور الذهب والمخرجين والمبدعين جميعا، إن شاء الله بالتوفيق لجميع العراقيين بالرزق والعافية والصحة إن شاء الله. من قلب بغداد الحبيبة أخوكم عاشق الرشيد الكابتن علي القيسي.
0: يا هلا بأبو حمزة، خلينا نسمع منه شوية.

0: ابو كرار، صباح الفل. ازيك يا وليه، عامله ايه؟ هاي هيك تنقال. تحياتي لك وللمخرج وكافه المستمعين، الف تحيه لك يا ولا يا ولا. ان شاء الله يومك حلو. واخونا الطيب محمود ابو علي بعث لنا فويس، والحمد لله على السلامه.
1: صباح الخير. صباح الخير ستوان، صباح الخير على اذاعتكم الكريمه، الاذاعه الايجابيه، تنطي طاقه ايجابيه. صباح الخير يا عراق،
0: ان شاء الله كل الامور تكون ايجابيه في طريقك ابو علي الطيب. شكرا لك. صدام الزبيدي، صباح الخير والعافيه، ينطيك الف صحه وعافيه، هلا والله. مسج ما اعرف من منو، صبحت الله بالخير ستبان، تحياتي للجميع، يوم جميل وسعيد ان شاء الله. اني مستمع جدا قديم ومشترك وياك، مهدي الياسري، هلا والله، صبحك الله بالخير والعافيه سيد ومنور.

0: وحي الله ولد العم. إلى حسن بعثنا الأستاذ حسن الزهيري بعثنا فويس. هلا والله.
1: صباح الخير ستفان الموسوي عليك وعلى جميع مستمعين راديو الرشيد، ويا ربي بداية أسبوع جميل عليكم وعلى جميع المتابعين والعراقيين. تحياتي أخوكم حسن الزهيري.
0: ألف تحية إليك وإن شاء الله يومك حلو ونورتنا. زكريا صباح الخير، يقول صباح الورد وأغصانة على أحلى بان، والمخرج وسام صباح الورد على المستمعين جميعا، أخوكم زيكو. ألف تحية إليك يا زيكو ومنور وإن شاء الله الأمور تمام. زميلنا الجميل محمد الحلفي يقول صباح الخير والعافية، مع الأسف قبل فترة كنت أستمع وما قدرت أشارك وسمعكم موهبتي الغنائية. والله وتغني بعد؟ لا سمعنا. لا لا محمد لازم تسمعنا، دزلنا فويس حطة يعني خلنا نسمع بس خلنا فهمك. شاكر أبو مريم، هاي الأغنية للراحل حسين السعدي من أهالي الوشاش، ظهرت بفترة الستينات. شكرا شكرا يا عيني. أحمد، أعظم انتصارات الإنسان ليست على الأعداء بل على نفسه حين يختار الصمت ردا، والعمل شعارا، والوقت شاهدا لا قاضيا. يسعد صباحك ويسعد صباحك.

0: بونجور وصباح الفل. دكتور سلمان بعث لنا بطاقة صباحية، صباح الخير للقلوب النقية، للمبتسمين ومحبي الخير، ولمن يضيفون للحياة حياة. صباح الحياة الحلوة دكتور، ومنورنا يا عيني. إلى البرشلوني الجميل الأستاذ عمار نجم بعث لنا فويس بونجور.
1: صباح الخير صبان، شلوني؟ صباح الخير على الجميع، صباح الخير على جميع المستمعين والعراقيين. صبان أنا بس عندي كلمة أقول، هنيال رجلك عليك، هنيال زوجك عليك، هنيال عائلتك عليك، على هالثقافة وعلى هالأسلوب وعلى الكلام الحلو وعلى هالطبيعة. إذا كنت على طبيعتك هاي اللي نسمعها، أما بالبيت إحنا ما ندري. فهنيال زوجك عليك، والله يوفقه ويوفقك إن شاء الله.

كان توصل لنا بصمة صوتية من زميلنا محمد الحلفي تدللين ست وأتقبل أي نقد. يلا خلي نسمع.

التجا فيه لا يكون العتب جارح وهذا حدنا وبس بعد.

0: والأبد غمرت وانتهت وشمعت العشرة طفت أو الذنب وانيب وانيب هو انيبكم.
1: فاجعتني فاجعتني والله. تسلم الصوت صح. الاغنيه يعني يمكن يعني مؤدي مؤدي من الدرجه الاولى خلينا، بس اني واثقه في اغاني اخرى يمكن تكون من ذات النفس الطير او الاس ايقاع راح تبدع. اوكي هو يعني شيء حلو يكون اعلامي وصوته بالغنى، ف ويسلم صوت. وبعدين اختيار رائع لصوت الخبر كاس خضر وشذاب. عيش تعيش ميلي جميل ويسلم الصوت.

0: صباح الخير يا حمام، صباح الخير يا جور. اهلا اهلا في صوت الصح في بانجور. ملويه، الله الملويه، شقد مشتاقلها ورحت لها قبل فتره. مسكرين ليش ليش احنا شو احنا نريد ندخل يا لويش؟ انتوا سديها للباب ليه؟
1: انتوا ليه للباب؟
0: يعني الناس تريد تروح سرات مطاعم. بعدين هذا المركز الاثري العظيم يعني المفروض يستغل ويستثمر، يدر اموال على سامرة اللي قاديه تراب. طبعا بس مو باهلها ياره وناس حلوه جميله جدا. ديها يا ها احتمال المستثمر وياخذ الفلوس لهم، احنا من المولد حمص يعني، فيسدوها علي وعلى أعداء. القصور الأخرى، قصر العاش، قصر المادري مشوق، قصر مضروبوري، يعني هذه القصور الأثرية وغيرها يعني المفروض تستخدم وتستثمر أهل أن مراكز فية للسياحة يتم تعميرها، ترتيبها، استغلال بها، يصير كوفهات بها، مطعم، ممكن أسوي مسابح. يعني اللي يفتهمون برا هسه لو عدهم بس مرة أقسم لا لي بالخارج، هسه عمان، باي، أي كان آخر، مصر، إذا عدتهم سامراء شوفوا شون يسووها لنا وفعلا تكون سرة مرأة.

المهم يعني أماكن بصراحة هي تكون مفتوحة أمام الناس، بس الناس ما يعرفون يصفون بها، أو أحيانا يأذوا أو يسيئون، أو يعني حبانية صدور ما أعرف شنو، حرين ما أدري شنو، يعني ما يعرفون يصرفون بها، يأذون هذيك الأماكن. تصرفات غير محسوبة من الناس نفسهم، عفوا الحكم، الحكومة ما تعرف تتصرف، غسلين يدينا. فخلونا اليوم نحكي عن شيء كل تقريبا نعيشه، اللي هو التجمعات العائلية، السفرات، العزومات، الطلعات، تجمع المفروض يكون للونسة، للضحك، تغيير الجو، بس ما تكون تصرفات من بعض الأشخاص تخلي الواحد يرجع للبيت يقول يمه يمه أنا ليش طلعني، حتى صابتي عضيت ولا شعرات كل مشتهي زين والله يقول ليش طلعت وياهم، يعني شو رأيكم بالشخص اللي بالعزو يفتح مواضيع حساسة؟ أنت مسوي عزومة حتى ترب الأجواء، حتى تنعنش الخواطر، حتى تلين الآراء العصبية مثلا، يطلع واحد اللي يخلي بيها كيمياء، اللي يجيب الكيمياء يخليها بفرع. زين أنت مواك اليوم أنت دا تحاول تدق الأجواء الحمد لله والأمور ترجع المجاري، وإجا هو تعال تعال، أنت بوذاك اليوم سلمت عليك وانت ما رديت سلام؟ أدري عبد الكريم قاسم ما عليك السلام، منو أنت؟ يعني منو؟ الملك صد؟ أنت منو؟ ما رد كيفه؟ مد يرد السلام يا أخي، سلام الأرض، عفنا خلناك، عفنا خل صلي على النبي وآل النبي. هسه هي وقت تدور كرامة ويا العزومة مثلا، أو تقل عن الرات زواج والحمل طلاق، وأنه فاتح تحقيق رباك باحث اجتماع جاي من المحكمة، أو ليش ضحكتي؟ والله خلت كان هو بس مسلم عليه، قال لي السلام عليكم، والله ايش ما اعرف شنو، شو بنات عندكم؟

0: شو بس ولدتكم هاي الراد بنية بس ولدتكم الراد لكم بس بناتكم يرد لكم ولد مثلا قد راتبك ليش ما يكفي هسه احنا ما ادري شنو ومشين حاله ويسوي استفد عائلة منزل من السماء هو المهم ظل منك المهم انه انت ما عرفت تصرف هذا في فيرة يعني يخرب الجو اوكي ولي بالسفرة اول ما نوصل يعني الكيد ينسى اكو نايا مثلا لا اكو في التصرفات سمجة ان صح التعبير يعني مثلا يروح يفتح احنا بعدنا مصابين مثلا يروح يفتح الكيلو وياخذ له منا شويه ومنا شويه ومنا شويه يعني مو حلو تصرف مو لائق اوكي واكو تصرفاته هوايه دقيقه فاليوم ارتاح بصراحه حبي بس بدون تجرح اوكي نحكي اللي لنا وعلينا ما يقولون شنو التصرفات تعتبروها غير لائقه بجماعات شنو الشيء اللي اذا شفتوه من احد مباشره ينزل من نظركم اهلا بكم على هواتف باجور وراديو الرشيد
1: تواصل مع برامج راجشيد
0: اتصل على اسيس 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 او زين العراق 0 7 8 0 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 او على 0 7 8 0 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7 راديو الرشيد اهلا بكم احباب صباح النور ونجور عليكم اليوم نتكلم عن التصرفات اللي تعتبروها غير لائقة بالتجمعات شنو الشيء اللي إذا شفتوه من أحد مباشرة ممكن ينظركم شيء تحاولون قدر الإمكان تبعدوه عن التجمعات مثلا الزعل فتح موضوع الأسئلة الفاضية كثير منكم مثلا يوصي أنه لا تسألين فلان لا عليك موضوع فلان أخف يسألوك عن فتح لا قولي ما أدري أوكي طبعا هي يقول ما أدري يعني بالعكس تريد واحد بريش مرده يعطيها باص والله معلف يعني أنا أشوفه النساء يعني بس يريد واحد يدغها حتى تنفجر لا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة وتبدي يعني بحيث وأن وصاها وهذا كثرة الكلام أحبابي تجيب مشاكل تفتح مواقع أنت غنى عنها المهم شنو أكثر تصرف يضوج بالعزومات العائلية أو التجمعات أهلا بكم ونستقبل أول سؤال بانجور
2: صباح العسل المجزلتي
0: صباح عسل وجمال بس النص الرديو ونحتي من السماعة وحتى أسمع الصوت الحلو لمن
2: سحر
0: سحرة
2: حياتي هلا واليوم ما انترنت تلوي خلكم الأسف العادي
0: يا حبيبتي يا صباح الفل اهلا سحر الخفاجي
2: يا ما بايمن
0: والله انا
2: متابعين كلهم انا حقت واجي السؤال بعيد عن الموضوع اللي اتعلق فيه بس ردت التحياتي الناس والف رحلة روح ابو محمد جواد اموري
0: رحمه الله
2: وفي طبعا فاهمه كلش بالشعر اتهمت تلويه لخطره جنه الجور ما ادري شنو أي جملة بالسياق
0: شنية شي يقول
2: ملوية على خصرة شنها مصبور هو الشعري خبر طبعا هي هدية لوداني البارحة دام عدت ما عدت أول بارحة
0: أي
2: هي هذه الروح والشعر خبر بس هاي جملة قلتها بالشعر مرمت ما أعرف لي
0: والله يعني لأول مرة سمعها هالسيئان
2: أنا
0: انتظر جاوبيني اوكي اوكي
2: موضوع الاستاذ
0: اي شيء علي اي شيء يشكل علي الشعر قولي لي ضره شعريه فضيه
2: هذا يعني الشعري خب هو يعني
0: طبعا
2: هي هذه الروح بس اكيد حلو اعرف هو من الشعر جلاري وسيد هو حلو اصلا
0: الشعر تمام
2: المهم بس انا اجي الاغنيه شعر اولا
0: طبعا
2: والموت لازم الطبر عادي
0: نعم بيبتي
2: بس بالنسبة للسفرات

0: مواضيع فراس تكون لوكال، مواضيع حلوة. مو أقولكم فلان ترى وبيضاء وما أدري يعني هاي السوء، واللي تحكي طبعاً صار في كل المواضيع إحنا شحال ما ندري السفرة يعني بس على قولت السفرة أخذ عليها
1: قلب
0: شي اسمه يا مفروض طالع السفرة هو يغير المود يشوف البيت وراء بيت والأشياء من هالبيت يشوفها بالبيت هو طالع السفرة.
1: طيب
0: على الجهال شلون يلعبون هم اصلا يبون بالمناسبة
1: نعم خطية لبشي يعني أكثر شيء النساء ما يستمتعون بالسفرات يعني هي مثل ما بالبيت تكون مساعدة
0: غلطانة ليش لأن تحكمها خجلانة حجابها وإذا حجاب وإذا مشين وتروح العوانية
1: ما تعطى حجاب ما أعرف شنو علاقة
0: رح الإيران إيرانيين وإيرانيين ليش لها أي زي خالتي ظلت واقفة يعني جهدة
1: أمقات
0: إذا عادي شوية بالمرجو خارت عليها والبنك روحي إيران يا حبيبتي بس يعني هذه اللعب طالعين سفرة ما يعني ما أعتقد هذا الشيء إذا تلعبوا ويا جهاية تسمع على المرجوحة على الزحليقة مو مشكلة إحنا على وقت أمي كانت تلعب طوبة وينا قبل زحليقة نصعد وطحت ويانا رابع يعني أم لازم تلعب جهالها مو صح ولا
1: لازم الأم تلعب أطفالها 100%
0: حسب سؤال تلعين ويا أولادي طوبة
1: أني جدا ويا أولادي ألعب وخلعب وأسوي مسرح الدمى وكل شيء كل شيء كل شيء حتى
0: يعني
1: نلعب أسلحة وشي وجيوش وهذه وتخيل سكتي الله لا يراوي
0: حتى
1: خديلان
0: وشون ثلاثة الأخطال وما على مود تقولي ولا
1: ضروري يعني ضروري أنا حكيت في يوم ما في إحدى الحلقات ضروري إنك في يوم ولو يوم بالأسبوع تنزل لمستوى عقل ابنك لازم
0: تعرفين الأم محتاجة العربية جهاز
1: اي
0: كل شيء لازم تلعبين معنا حتى تفهمهم اكثر بعيد عنهم اسكت هاك تليفون حبيبي روح لي تليفون حبيبي روح بعد لا انت شلون حصين غير من عندي انا اكبر حيعوق تقولي نار وتعبت وقتي
1: يعني خلينا نقول التصرف ما حلو يمكن انه المره تقيد وتقعد وما تلعب لها
0: تلعب لازم تلعب شنو يعني يعني وهاي موضوع يعني تكشف الجد وهاي يعني كلش ما أحبها الأكل ينحط وكل يأكلني قدامه وهذا كلش راقي
1: كلش
0: ولو يعني لبنات اللي تبصرها على العركة على كده
1: إن شاء الله تكثر جمعاتكم بخير وبركة حبيب قلبي
0: أنا أبوي
1: أفتهم هذا نظر جدا ما تتملوية ما أنا بالليل ما أفتهم إيش صد ملوية وحط عليها صقور أريد أفتهم الموضوع
0: هي ملوية لخصرك كن صقور
1: ملوية لخصرك كن صقور إيش جاب الصقور على الملوية يلا هسه راح أفتهم
0: إن شاء ملوية تكون بأحسن حال
1: يا رب
0: على سامرة يجمع كفر اللي هي سامرة كفر على حال الله يهم
1: آمين. الله يحفظهم يا رب عسد بات مقلوبة شكرا يا حبيبي
0: حياتي للغوالي اليوم قلت كرة ثانية هم يعرفون نفسهم كل الغوالي تحياتنا لهم أهل الأصوات الحلوة يتناسون خايف قلبي مهذب أبو علي الشيبان
1: نعم.
0: القلبة والراقي أبو دلب
1: نعم حبيبتي شاسم عاش
0: محبت اسمه بس يعني ناس كان كل شكرا
1: حبيبتي نورتيني يا ليه شكرا جدا ان شاء الله سمعوك وبارك الله بهطله نورتي ست سحر خفاجي شكرا لاتصالك معنا في بانجور احبابي احنا اليوم نتكلم عن بعض التصرفات اللي مو بالضروره ان تطلع منك يعني في التجمع العائلي يعني اذا هي كانت مع حتى طيب الخواطر لا تزيد او توغل صح التعبير في التب

0: وإن جنحوا للسلم فاجنحوا له. يعني الخصم أو الطرف الآخر ما يريد الخصم حضر ومشاركم وجاي طيب الخبر، وهذه لا تغل في العتب وكذا، وانت سويت وانت جبت وخليت وانت حجيت وانت غلطت اعتيت وانت تجاوز وانت. اوكي هو يعرف خط، هو يعرف خطأ، اما ان لا تحضر ابدا تحضر، لا انت هل محمل لا تحضر لا تسوي وجهك، اذا لا والله ما لدى يعني التقريع الامين اللازم ما لم داعي. اوكي كل من يعرف هو بشنو اذنب وعليه نخفف اوكي، وخلوا هاي الجمعه والناس مسؤولين هاي الجمعه، يعني اكو حد ما ناقه ولا جمل مردي اصلحوا ذاين، يعني مجرد يريد الاطراف تتصالح ممكن يصرف على العزومه ويجيب ويخلي ويأجل مواعيد ويضحك بوجوهكم على حسابه حساب عائلته وغيره وغيره، فخلاص اقعد تقعد انت وسلاحك وياك. وهواية مع الاسف تهتيج عزومات مشكله اكبر، لانه هو يعني انفص بس هيك انفوصه صارت بشمه وانفص وانتهى باي، يعني مصير مثلا هذا تصرف غير لائق في بعض الجماعات. ناخذ تصرفات اخرى من حضراتكم. اتصال. الو صباح النوير. صباح ورود يا ابن الطيب محمد، شلونك؟ هلا بالطيب. هلا شنو التصرف تشوفه غير لائق تجمعات العائلة، سواء كانوا بعرس بسرب عزومة طلب سيارة، يعني هو ما بيهم شلون بالسيارة يتعارون؟
1: ما يتعارون يعني صار تسرب المشكلة. يعني مسألة من التجمع أثناء معيش الكلام الكلام، يعني مشكلة مو يعني الكلام لا كلام جارح مقابل.
0: نعم
1: أنا أعرف يعني أقل تجمع ورغبة يبدي القص
0: إيلي على الغيبة
1: يا أخي الطالة كذا بحرش لابس شوف هاي الشطالعة،
0: أو ينتقدون الأكل والمكان والهاي مع أنه هم أكلوا وشبعوا، يعني هس حد يصير يحكي
1: يعني المكان أقعد بياني طول قدروني دزوا علي صارت قلت خلاص لا ثاني فهذا المكان سمحت بعد انتهى الموضوع. تتكلم عن شو حتى لو من عندهم ميساء او عذر الاكل مو رجل اولى.
0: نعم
1: تبقى مساله دير المكان للانسان اللي قدمي.
0: طيب
1: لا اتكلم ولا بادر بمساله مو طيبه. فقلت بشخصيات انه يتكلمون عليه يعني وصارت عندنا قاعده اصدقاء. قصه صديق هو ليش؟ مو اللي سوى راح من جينا جينا خلينا في الكوم لكل أجد على قد ضباك وجع على عك.
0: إله إلا الله.
1: بين نقدرنا.
0: حسنت. زين.
1: النفسيات مو نفسي.
0: إذا أنت صاحب دعوة شنو التصرف اللي يخليك تندع عزمة هذا الشخص؟
1: والله أنا كل شيء أتحمل أمانة.
0: ليش تتحمل يعني شنو
1: حمل؟ الشخص يقعد بيتي ويطعني لا قاعد. شوف عندنا واحد عذرا مفرد قبيح جدا احنا قاعدين نحكي علينا
0: لا قبيح هذا صار اي وقح يعني هذا قح
1: يعني مدوين قعده وكذا تعب احيانا يعني تعز مقربين هذي جدا ما ممكن تعزين بعيدين يعني حسب الفكره العلاقه فهذا مين لازم يحكي ما يقدر
0: زين ليش عزمو أخ محمد؟
1: والله مثلا يعني مثل مدبان أخذتني والهي محترم على الرأس
0: يوم رأسك
1: فأجيب شخص الخاطر فقلت لي شيء صديقاء الفلان قيامهم وتعرفون قاعدة مزعجة كذا الخاطر أتحمل فإحنا هاي مثل خاطرنا قاعد نسمله ونحليل.
0: هي هاي الخرك وخرنا والخاطري هي هاي الكسرة الخاطر
1: والله
0: يلا الله

0: بونجور، صباحكم علي برا وعلي في بيوتهم، لازلوا صباحكم ودوا عافية. شو رأيكم بالشخص اللي عن أسرار ومشكل العائلة قدام الجميع، يعني في التجمعات عائلية مثلا؟ أكو عبارة إحنا أهل وبناتنا رسميات، يعني تبع هذه التصرفات لو بالعكس الأهل قبل احترام ولا شنو تب؟ فأكو تصرفات صراحة ممكن مرة عدي، يعني ممكن أي مرة ثانية أنزعج، المرة الثالثة لا تتقبل، يعني إنه هذه ممكن ومشكلة بعد، أوكي يعني خلاص. أيضا تصرف مثلا ممكن حد من يحضر بالتجمع العائلي، يعني مثلا عزومة حنة، عزومة عرس، عزومة سرة، صلح، ثواب، أي شيء، يقعد بس يتأمر، يقعد بس يتأمر. أنا بتصير أعتقد في التجمعات النسائية هذه تقعد وحدة على أساس هي شيخة ومرت شيخ، يعني هي ولا شيخ ولا ولا ولا فد شيء، يعني إن كانت مرت شيخ المفروض تكون هي الشيء يسموها إذا الأولى بالعشرة، يعني المفروض تكون أم الدنيا، بس وحدة يعني الله هو اللي يقيم البشر، هو خلقهم، بس واحدة مستحق يعني شوف تبيع. طبعا هو هذا دليل شعور بالنقص، فتقعد تتقمص دور السلطانة، هي اللي قاعدة ولازم يقدمون عليها وبدز فلانة وبفلانة وأرد فلان، لا أنا مد هنانة، لا أنا أريد في شيء، لا هذا ناكله، هذا مع شنو، وتعيش في دور أكبر منها، يعني هو أكبر من هذه. شلون تصرفون وياها؟ شو تسوون؟ ممكن تسبب مشكلة، تفتح مواضيع مثلا، تحاول تخلق عداء بين القاعدين. أعرف ده موجودة بجمعات الرجالية أيضا، يعني بدي مثلا بشوف سفراتكم أنتوا رجال، مات واحد يطلع وياه نخصة، مو أنتوا أصدقاء مجموعة من أصدقاء، بس أكو نخصة وياكم، بدي واحد ما أدري يعني يريد ماكوك فضائي خاص بي وطلقها إلى السماء تقول له تعيننا وياك. كل ما ترب من السماء تعيننا، زين تعيننا ما ترجع لنا، زين لا تشوفنا ولا نشوفك. كتبولنا أو خابرونا وقولوا ماذا اللي تريد الدز مكوك فضائي إلى السماء، مخنوق منه برضو الدز مكوك فضائي، وتقول له طريقك أخر انطلق الهوى. طيب خلي نسمع زين الشيباني. بنجور حتوني
1: خير علي سبارة وصلاة خير على المخرج والمستمعين والكادر. الأمور اللي تخليني أتنرفز إنه جو واحد مستعجل يريد يرجع، احنا رايحين اصدقاء، وطلع واحد

0: جماعة أنا أريد عندي موعد عندي ما أدري شنو عندي سالفة يعوفني زين أنت علي شفت ويانا وإحنا ملتم بالسنة حسن هيك على أكو شيء ثاني إنه مسألة العائل هم أكو وحدة ما أريد أذكر صلة القرار بينه وبينها بس مو يعني كل ما أروح مثلا فد مكان معلمين به أو فد مناسبة معينة زين هي أريد أرجع وإحنا جايبيها ويانا فنفترض إنه لازم إحنا اللي نرجع نسوي نرجع وياها شو نسوي يعني طبعا عوفة واحد يرجع حجة إنه أنا عندي آخذ أدوية وأدوية زين تلعب ليش ما جبت أدوية وياك؟
1: أيه
0: فيه هاي إن شاء الله كلش محبة بالتمعات هي يعني سبب يعني كرهي للتمعات إنه أشيل من الرجعة مال الجماعة وسلامتكم تحياتي طبعا السحاب وتحياتي لأهل وتحياتي كل المستمعين وتحياتي للستبان الغالي
1: تحياتنا كلنا لك يا حسين الغالي كل ضحايا لا أريد وأريد أروح وأعرف شنو تريد واحد يتشلب به مثلا ما أعرف هو غار معزة تلاقي حقت ما أعرف ما أعرف شنو اسمها على العموم فضل اتصال بعد بانجور
2: بانجور ستبان الموسوي صباح الخير
1: صباح الورود يا هل
2: حداش عرفتيني
1: بالله غني لي
2: ستبان ستبان
1: هلا والله من وياي
2: كاش حسن الزهير يعني ستبان الشغل صح
1: هلا والله صباح يعني قابرنا مرة واحد أستاذ حسن
2: لا لا لا البصمات زين بصماتي زين أتو فيكم ما حصلت ذاك اليوم حصلنا
1: يعني لمو البصمات تعرف عن الاتصال اللايف قال اللايف خلينا يعني أسمع زين البصمة قصيرة تكون وكلق تضاب وتيب سالفة
2: الله أغر مقول
1: مو حياك الله أستاذ حسن طيب
2: الله محيا أصلج
1: شلت يعني
2: والله جاله خير البارحة كان أنا صادق لامي صادق شمري صور من المسافة الخضراء البديالة
1: حلو حلو تحياتي لزميلنا
2: قال لكم الله هاي القضارات اللي تستثمرها مشاريع يعني حاج أو مرات
1: والله إن شاء الله إن شاء الله يعني بعد توجيه بعد توجيه دولة رئيس الوزراء لجعل الديوانية مدينة الزراعية إن شاء الله تتوالى هذه المبادرات على المحافظة بعد الديوانية مرة وبعدين انت يعني
2: والله ستباني صراحة أنا أجد دائما البغداد من نجي يعني دائما يعني فرق بالأجواء يعني بالحرارة الاحتباس الحرارة اللي عند بغداد مو طبيعي
1: وزرع ماكو
2: قلت المساحات
1: راس أي بالضبط أي نعم بالضبط
2: فأنت حياتنا هسه مين نبدي وياك إحنا
1: قول لي البوك الفضائي تبي منه وتخلص منه
2: والله ست هو عزيز المشكلة والله من جبت طاري هذا البوك الفضائي يعني عنده خص عزيز وصديق أيام الطفولة وإحنا يعني مجموعة 6 أشخاص فقط 5 أنس ثم نفترق الطفولة لليوم درسوا ويا كل شيء كم من بس المشكلة هي تعال في قلبه ما ينطينا بنفس ندز الكوكب الفضاء وما نقدر يعني العزيمة اللي لما لصنا نقدر من ندعي لين زعل يعني صرة
1: يتزعلوا لو انتوا تزعلوا
2: لا والله
1: مرات تلحون ويا واخي مرات تلحون ويا
2: لا والله زيد هو يزعل يعني رغم يعني العمس يا بس ليش على كل هذه ليش يعني ليش تخرب المود ليه تخلينا يعني
1: شوف هذا
2: مثل الجهل
1: اكيد برميزان هذا والله العظيم
2: ايه ما سأل على البرج هذا زين اقول له برج انت
1: وبرج الميزان
2: اما الموضوع اللي احنا على وحده احنا بيت واحد اخي انا اشوفه غلط لان الانسان كل ما يكون غامض لك يعني المقابل يحسب لك حساب انت من تكون رقعه مفتوحه امام الجهل يجي يشخبط عليك يعني ما ابقى تكون خصوصيه لحياتك او يعني الأمورك العائلية فلازم إنسان يكون كتوم بس مو الكتوم لدرجة نهائية ما كل شيء ما حد مهاجك ولا تكون مفتوح كتاب مفتوح بنفس الوقت يعني يكون لازم توازن الأمور يعني يكون مباح ويجي الكلام أمام الأهل أمام الأصدقاء يعني ما فيه شيء يعني أشوفها بس الأمور اللي يكون في حياتك الشخصية لا تقول أنا جيت واحد هذا الموضوع يعني ما له صحة موضوع السابق رحتي حضرتك بخصوص اللي دام الجلسات وبالجماعات العائلية نعد شغلة المشايخ

0: احنا قعدنا العشاء. نعم. يعني انت بتقعد من تقعد للصبح لازم في الماضي. هسه بعض الاحيان تصير يعني جلسات عشائريه قتل ودم مني يصير فصل وقدر مني بدي احكي الموضوع. لا تحكي بالموضوع, انت ليش قعدت للصبح العاد؟
1: احسنت بارك الله بيك.
0: انت من قعدت للصبح بعد معناها تنسى اوراق القديم وتاخذ اللي يرضيك.
1: احسنت
0: فصل اللي بالعشائري ليش قعدت للحق ذا؟ انت جاي تعاتب وتفتح الدفاتر القديم والمشاكل اللي صارت هذه يعني تنطبقات العائلية من تنجمع العائلة. وكنت شخص عندك الياء أما على قولة حضرتك تحضر وتناضي أو ما تحضر.
1: أحسنت.
0: لا تنغص الجو, لا تنغص الأمة الحلوة هاي
1: وتكدر القعدة
0: يعني. أحسنت. آه بالضبط. أنت من إجيات معناها نسي كل شيء وراك وبدي بحاجة جديدة. لازم
1: حيا دياله وشيوخها ورجال نسائها وكل بيت في دياله الحبيب.
0: تحياتي ليك ولحضرتك والمستمعين وللمخرج جميع المستمعين ديال رشيد والله ركبيك على هاي المواضيع. يا
1: تسلم يا غالي
0: ست غالية. الله يعزك
1: نورتنا. شكرا جزيلا.
0: الله يسعد عيني.
1: حياك الله. شرتهم كرتهم فضتهم على عالي خيانات شفتها بعد ما فقت خيالي. منين اجت صات قلبي من الاعزاز الغواء راح بنفسي جيده والغلط ما راح اعيده قلبي لو يحبهم حتى قلبي ما اريده حتى قلبي ما اريده.

راجعين، خليكم متواصلين. رشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد. حب زناقين من المصرف الأهلي العقيق. 26 الجو.

0: صارت ضر والفرحة أكبر. 6000 دينار عراقياً للعشرة إزين، 6 سبائك ذهب معين موزعة على 6 إزين، 6 مليون دينار كل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 إزين سنوياً. أما الجائزة الكرة فهي الحلم الحقيقي، 600 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية سنة. شمضر، زوروا أفرع للمصرف العراقي وافتح عزز حساب زاقين ويتكون انت أحد الفائزين ويانا.
1: كل 1000 دينار بس حول إنكاش الملايين مستخدمين، مولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثوان زين كاش، اسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: لو خيرك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار وآنيها بدل ما أختار راح أحتارك على مودها. سامسونج هي اللي تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي مات الجالكسي. استمتع بأقوى أذكى المزايا، تضيع الفرصة، اشتري اليوم، ادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: يا ساندر صيفك ألذ وروح أكثر، امسك الكيو آر ورسكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بسرعة على 3 سفرات من العمر و3 عارات BMW 5. اشتري 10 آيس كريم وصل على واحدة مجان.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ورح يتضاعف والخير يريد، كل سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0985500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أهلا مستمعي إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. رجعين لمسجاتكم على 0770011 5 واتساب ورياض الجعفري ولا الجعفري الجعفري والنعم يقول تحية حب واعتزاز للأخت العزيزة بان وإلى المخرج وسام وجميع المستمعين، تحياتي أخوكم رياض الجعفري الجنابي. والنعم حياك الله. أبو ليث وحيد الدليمي بعثنا فويس 16 ثانية حلوة.
1: صباح العسل من بابل. مليون يوماني بدالة سدمان بالطلاق بابل ما بيها ذرة عسل. منين جابنا يا صباح العسل من بابل؟
0: والله ما ادري يا اخوي يعني بابل يعني ما اعرف بابل بشنو مشتهرة، اعتقد هم بالنخيل وكذا كانت يعني هسه مشتهرة بالطسات وطبعا بطيبة اهلها وهذا بحث اخر، ولكن هسه فوتوا على بابل ايش تلقون؟ غبار، تراب، زحامات، ناس ضايجة تكسر عليك هيك بضايج، هو باوع عليك شافك جديد جاي من بغداد تكسر عليك ولا يا اخوي ليش؟ والله خل اطلع قبل وعوفني بحالي.

إلى حربي صباحك وردي. يقول صباح الخير والعافية على كل المستمعين والمستمعات. هاي للشخص الميضمشي مثل فنجان طبعك فارغ ومهزوز

0: كل ساعة بحلق وسوالفك مرة. الله الله، صباحك فل يا حربي. وحبيت المسبحة والكذا، عاشت إيدك. ناخذ اتصال. مرحبا. ألو، انقطع. وحيد الدليمي مرة أخرى.
1: ستبان، صباح الخير مرة ثانية. بالنسبة للحلة قبل، قد ما مشهورة بالتمر يصحونها حلة الأطياب.
0: شفت
1: نخيل البيها والتمر البيها، يعني فتشي رهيب. أما بالوقت الحاضر بعض النخيل على قولت عبارة عن طسات وتراب وعجاجة قابضة،
0: وناس ضايجة تريد تدعمك. وناس ضايجة تريد تدعمك. حبايبي، ناخذ اتصال. بانجور.
2: يا السلام عليكم.
0: أهلا بنزيمة، شلونك؟
2: شلون ستنا الغالية؟
0: هلا بالطيب. اهلا يا علي القيس.
2: والله مو جنو ينادي الطلبه البارحه، قسمنا ولدي علي.
0: شلون
2: البارحه نادي الطلبه خسر ولدي علي؟
0: منو خسر ولدي؟ طبعا تخسرون قدها غير دياله هي.
2: والله يا شتبان، انا ارجع صعد القمر، ارجع صعد القمر نادي الطلبه.
0: اي يعني الطلبه خسرت ولدي علي؟
2: اي والله 2-1 يا ستبان.
0: والله هي الطلبه اذا تلعب ويا حي اورهم تخسر. ما ادري ايش بيهم، شو جاهم الطلبه؟ ما ادري
2: يا ستبان، ما اعرف والله. تضمرت
0: عين ما صلت على محمد والي محمد، طقوهم بعين الطلبه.
2: تفكسي والله.
0: اي والله مع الاسف. على العموم نرجع إلى التصرفات اللي ما تعجبك، مثلا بالتجمعات الرياضية اللي أنت
2: نعم.
0: والربع مثلا تروحون تلعبون عندكم فد لعبة محلية، ما أعرف أنتوا شنو تعيشون من أجواء، بس أكو تصرفات يعني ما حبيتها، ما حلوة، زايدة. أنتوا رايحين تلعبون تستانسون.
2: تذكرين من رحنا للبصرة لعبة تحول الإمارات؟ فرحنا احنا 14 واحد.
0: زين،
2: عندنا من 14 2 شوية عكسوا يعني يدورون على شغلاتهم مرتاحة، يدورون كوفيات وقهاوي.
0: اي
2: فقالوا ابو حصول، قلت لهم حبيبي هاي البصرة وهذا الملعب درب التاكسي والحقوني. فاحنا رحنا الساعة 3 طبنا بالملعب، 3:30 انا بالملعب. هم من 5 للـ7 بيقولوا دخلوا الملعب، ايش قد مو مزدحم.
0: زين،
2: لسه بدينا بغيهم.
0: زين،
2: احنا راسا انقطعنا، قلت لهم اخذوا تاكسي في مول، احنا رايحين قبلكم.
0: يعني هذا التصرف مو متكرر ولا عارض؟ يعني صار في يوم ما، ولكن لا. اكو تصرفات متكررة ابو حسوني، حتى نكون دقيقين في سؤال البرنامج. اكو تصرفات تتكرر غير مقبولة، شخص غثيث مثلا وياكم نخصة،
2: هو هذا احد انواع الغثيث، يلمس بده برايه ويعني يفرض برايه على 14 واحد.
0: صح،
2: فهذا عكسنا عليه السيارات من بعد ما نوم اليوم.
0: طيب يا ابو حسوني، يا رب الطلبه تفوز على اللعبه الجايه. لا
2: والله جوال ستبان، والله العظيم جوال اصلا مكان وكلام، والله تعبان التعب.
0: ما عليك لا تيأس هيك، لا تبيع صاحبك راسا.
2: ستبان صار 23 سنه مجوال شيبت، والله عمر شيبت.
0: ما يخالف، هسه إن شاء الله يتنفس من جديد الطلبة وتشوفه شون يبدع بإذن الله تعالى، وتشوفه شون يبدع بإذن الله تعالى. نورتني. بالطيب أبو حسني، كل التحذير. مع السلامة. عدنا صح؟
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: ألف رحمة على هذا الموضوع مال اليوم.
0: والديك من وين؟
3: الله يرحمه، أحمد من بغداد.
0: استاذ نورت حياتك.
3: الله يفتح، الله يعزك. انا عندي اختي الله يحفظها،

0: ما هو فضول او شيء ما ادري. كل تجمع فاتحه عرقات اقول لك ليش ما تخلص ولد؟
1: لا لا
0: انت ليش ولد؟ اجيب ولد انزل من قبل الصور بس ارقصتها. ايش اسمك؟ منو؟ راسك فروش؟ ايش اسمك؟ ايش اسمي يعني شنو ايش بس ارقصتها؟
1: يعني هذا رزق الله يعني حتى رب العالمين تشرف عليه.
0: ما اعرف لا ولد الغام الولد شنو بس فيها الاثنين خلفت بنات تتلقاني
1: والله البنات والله البنات يعني اكثر تفيد اهل الله العظيم
0: ومع مع العلم هم بدينهم جايبينها مثله
1: اي صح الله يعطيك العافية
0: دوم تمارو تمارو خطارة دوم كان هي موجودة في ربع
1: يا عيني
0: تمارو يعني ولد من أنا صار دفتهم اليوم اللي شيل اسمي هو اسمي مسير بمنطقة ما بيها تبي أحمل والدي
1: الله ينطيك العافية الله ضحكتنا يعني
0: يعني هو هذا الموضوع أحس فضول أحس ما له داعي أو أقول لك صار لك ها أخذ وشتي زوج
1: أي
0: وسنة هيتشي يعني تأخ ما صار عندهم خلطة أقول لك أنا سويت ليش ما جاب ما جابوا جهاز شو عليه شتي
1: لا إله إلا الله
0: أي يعني ما أعرف ما أعرف هذا الكلمة علوم علوم
1: يدور علوم يدور علوم لأن شنو كان نظم على صب عليها يعني يعني
0: أختي دوت شو أسوي لها
1: أي عشتي
0: شو ما رأي من جبل
1: لا في قلبي الله يحفظها ان شاء الله
0: هي بالمناسبه طبعا هي من باب يعني هي ما شاء الله
1: لا هي لسجيتها على سجيتها اي
0: بس مو شيء مو هيك مثلا يعني اقول لك ايش عجب بس عندهم ليها استخفف يعني شعري
1: حبيبتي خاله وانتي
0: اي والله زين مرتك ما تدري مرتك ما تدري ما اعرف خلطه يا رب قلت لها خلي الكاميرا بالغرفه مرات حتى نشهدهم
1: الله إن شاء الله يحفظها وهي على نيتها على سجيتها يعني
0: كل ليش على نيتها
1: الله يحفظها إن شاء الله
0: مرات أروح زيارة أو شيء تعرفين بنا خذ الجلاس سفر المواعين سوها يعني كل واحد يأخذ كيزاز وما أدري شنو لا لا بس تجيوا مو يعني هاي ترى طبيعية ما أسمع هي لا هي متعلمات على سري يا بغير زيارة يعني
1: تحياتي إلهمانة الله وسلامي لك
0: وهذا كله راح يجمر
1: عليك حبيبتي يلا ونذر اتصالك مرة أخرى يا عيني
0: الله يحفظك
1: نريتني أستاذ أحمد ضيف الله يسعدك شكرا باي باي إلن أحبابي أكون إنسان على سجيته يعني هو ما يقصد يكون مثلا لزج ما يقصد يكون يعني نخصة بس هو طبعه هيك يعني تسوي زين انتوا شو رايكم واحد قعد انت خال لذة وطاب بده يصلي على النبي ويقول لك يا لو شايف عزمه بيت فلان ايش سوى وبدي قارن امور بيت فلان من غير يعني جو اساس زين يعني او مثلا يجي واحد اني هذا الاكل كله ما اكل فانت

0: تحط ضغطاب قدامها وتسد الغرفة عليها بحيث هي ما تريد تأكل، ما تقدر تأكل، ما تقدر تحكي، ما تقدر تتحرك. اي والله اكو اشخاص يختبرون صبرك بالحياة، فانت عليك شون تتعامل مع هذا الموضوع حتى البقية ما ياخذون على خواطرهم او يتعكر الجو او الى اخره من الامور. لا والاحلى من هذا كله شنو؟ وين يقعد؟ وين يقعد؟ بصفك، يقعد بصفك، وتعال لازم تحكي له كل شيء، ويسألك أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان. زين هذا بيش وذاك بيش وذاك إيش صار منه وهاي ليش هيك صار بيها وما أعرف شنو، يعني أمور ما تخص القاعدة كلها، ما تخص القاعدة كلها. على العموم حسن يقول ستبان ألف مبروك فوز نادي ديالة على نادي الطلبة اللي استطاع بأقل من 5 دقائق قلب النتيجة من تأخر بهدف إلى تقدم بهدفين مقابل هدف لنادي الطلبة. هارد لك لجميع الطلابيين. وترى نادي ديالة بآخر 3 مواسم تعاقداته أكثر من ممتازة ونتائج ممتازة. هاي ديالة يابا يا عمي زحني قلنا بالعافية. مبروك.
1: حلو اليوم الأحد يبدي بأصواتكم الحلوة، وكل عادة سماع البرنامج مالتك طاقة إيجابية بالنسبة لي. حبيت أصبح عليكم أخوكم مصطفى الباشا.
0: صباح الفل والطاقة الإيجابية وبداية أسبوع حافل بالإنجازات إن شاء الله وبالتوفيق أستاذ مصطفى، نورتني. أحمد سعد صباح الخير ستبان عليكم وعلى المستمعين. صباح الخير يا عراق، اهلا اهلا. لومي بونجور بالشوكولا. وسام وبان يتجاهل الاخرين يتجاهل الاخرين وينشغل بالهاتف. هذا انت عازمه ويعني مستقبله وقاعد انت منتظره يعني عزومه ويقعد يلزم تليفونه، أو الضحك والاستهزاء على شخص هذا الشيء أيضا يخرب المجتمعات العائلية. نقطة مهمة أحسنتي لومي. أحبابي المزاح الزايد، هذا اللي بميانة زايدة مثلا، هذه أوكي بينك وبين صديقك، بينك وبين ابن عمك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين أخوك، بس لا تخلي الموضوع يتصدر للتجمعات العائلية. تصدره يعني على سبيل المثال أنت تناديها فد منادى بالبيت، يعني أنه هي مثلا ما أريد أسيء للمرأة بس مثلا تسميها فد اسم بالبيت، يعني تضحكون عليه أو مشى عليها مثلا بالبيت، لا تصدره أمام نساء حمويها مثلا شناينهم والقرايب وصيحة تعاي هاي الفلان شي، يعني هذا إن دل على شيء دل على صغر عقلك، مع احترامي ولست بآسفة. أو مثلا صديقك وياك أنتوا قاعدين في تجمع مثلا وصار فتشي، الميانة الزايدة بينك وبينه لا صدروها للناس الجدد القاعدين، ممكن جايين رجال جدد معزومين شباب آخرين فيستهجنون هذا التصرف مثلا، يوصل إلى تنابز بالألقاب وكلمات بذيئة، هذاك تأخذ الغيرة يعني على نفسه، ما يسمح لك يقول لك تأدب اسكت لا تحكي هيكي لا، ويتطور الموضوع وتنقلب السالفة كلها إلى أكو. شوف لكل مقام مقال، والإمام علي أمير المؤمنين يقول سلام الله عليه، يقول كثرة المزاح تسقط الهيبة. صدق أمير المؤمنين، أنت هالقد ما، ومرات واحد يقول لك يا معود دسكت دسكت استشبال راديو من الصبح، أو مثلا القعدة كلها أنت لب لب لب لب لب لب وتضحك وتشاقة وتصنف على هذا وتصنف على هاي وتصنف ما أعرف شنو، وتخوض بأعراض الناس وتجي ناس وتجي منه، ما تسكت، يردون يسكتوك ما تسكت، ما له داعي، تسقط هيبتك بهذا الموضوع. شقد حلو خصوصا الرجال، يعني

شقد حلو الرجال يكون ثقيل وزن، يعني أوكي أوكي يكون مرح بعض الأحيان، صاحب نكتة، بس في وقتها مو على طول. أنت قرقوز لو رجال؟ قرقوز أراجوز كلش غلط. خو هذا اللي يتمضحك ويا النسوان، شوفوا عينه منه ومنه قبل ضحك بوجهه، أو يفتح له مواضيع ويا النساء وعلى أساس هو ظريف، على أساس هو فرفوش. زين فرفوشي، فيفرفش وياهم، بلكي تقبل عليه تنعجب بيه، فهذا أراجوز. بعد يعني النساء أيضا شوفها يعني ما عدها بريك، ما عدها بريك، ما عدها بريك والله. كلش عادي تحاجيهم كأنه بنات وياها، تمون عليهم. يعني أنا استهجن بعض التصرفات أشوفها تجي وضربت الرجال على كتفه، واو انت يا عمي تخاف من مرتك وقدام، شبيك شبيك سندس شبيك، مع احترامي طبعا للي اسمائهم سندس، بس يعني اوفر ثقل حلو للرجال وللمرأة. اوكي يبي يروح هدية حسين الجسمي.

0: هلا والله، صباح التسالي والراحة عليكم مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. تحياتنا لحبايبنا خارج العراق وين ما كنتوا، حياكم إذا كنتوا تسمعونا على ساتلايت أو على مواقعنا الإلكترونية أو على الأبليكيشن ومحملي على نظام الآي أو إس أو الأندرويد باللغة الإنجليزية الرشيد إف إم. عاشق الهدوء، صباح الخير والعافية ستبان الطيبة، تحياتي للمخرج والمستمعين الطيبين، أسأل الله العظيم أن يجعل يومكم مليء بالسعادة والرزق. ستبان، ليش تحكين على برج الميزان عاشق الهدوء؟ والله أنا ما أحكي على الميزان، يعني على كل الميزان، بس أنا ما شفت ميزان بصراحة، ما أعرف يعني أنا ما شفت برج ميزان، مع أنه هو هوائي مثلي، بس يعني ما شفت يلائمني، يعني خصوصا الأنثى الميزان، ما يعني أنا وياها مو كلش حبايب. أوكي، جوز أنا الغلط، يعني جوز الجوزاء يعني هو ما يتعاشر، والله يعني ممكن أحد يفهمه. أبو دلة، صباح الخير يا أبو دلة، بعث لنا فويس.
1: ابعد عني يا ابن الناس، خليني بمراري وروح،
0: الله
1: شداوي جرح جرحين، أنا مية جرح مجروح،

0: فتيشي ناس انتو شفتوا غير شيء يمكن ما اعرف. رجل الميزان خليها سكتين. زكريا بونجور زيكو.
1: صباح الخير، صباح العافيه على كل المستمعين كافه، وعلى احلى المخرج وسام، وعلى الست سحر الخفاجي. ستفان تحسيها فاكهه الصباح، وان شاء الله تكون سعيده. ستفان دايدة دز الفضاء دز صديقي لان شاء الله قلبي اي ايش قالت برشلونة ايش قالت الريال وهو كتلولي. تحياتي لكم.
0: تحياتنا لك وإلى يا عيني ونورت يا زيكو. سليم الجعفري بعث لنا فويس. هلا والله.
2: صباح الخير ستفان. مرات تجمعات تنفرض على واحد يصير مثلا مراجعة مستشفى او دكتور، دائما تلقين النساء اكثر من الرجال بالمراجعات بالمراكز الصحية او المستشفيات، يعني تلقين الساعة بالستة تلقين القاعة مقطع وكل اثنين ثلاثة يحكون بموضوع عائلي، لو موضوع خاص بالجنة والعمة، لو موضوع عن الأمراض النسائية، وصوت عالي. المشكلة بصوت عالي، لأن احنا شنو دخلنا حتى نسمع عيش المواضيع. أتحول قاعد بغير مكان نفس الحالة، أتحول بغير مكان نفس الحالة. زين أدري يعني أنت ما تلقى المكانات تفضلان بيها إلا بالمستشفى.
0: شكرا لك أبو سيف الغالي، ألف تحية وألف سلام إلى سليم الجعفري. إحنا شنو عدنا الساعة هسه شقد؟ 9:30. نروح بريك ونرجع نكمل بانجور للساعة 10.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أهلا.

0: اهلا اهلا من جديد احبابي، بانجور على راديو الرشيد مع بان ووسام، وعوده الى المسجات. الباشق يقول كل انسان يمر بفتره لا يطيق مكالمه احد، لا يجاوب الا بكلمه، ينجرح على شيء تافه، حساس جدا، عيناه تذرف في اي وقت، فالتمسوا له عذرا حين لا ترونه بالوجه الذي تعودتم عليه، فللنفس آفاق ووديان، ولعله في واد غير واديكم، ولعل صدره يحوي ما لا يستطيع البوح به. كلش صح، بس هيجي إنسان أحبابي إذا مريت، وإن شاء الله ما تمرون بهذه الحالة، يعني انعزل على نفسك، لا تكدر البقية اللي وياك بالبيت مثلا، أو اطلع تونس، ولو أنت ما راح تقدر يمكن، بس يعني خلي هذه لا تصدر للبيت. تمام. أبو عبد الله الغالي، صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير ست أمان.
0: طيبة. صباح الورد.
1: جميلة الخلوقة الراقية المؤدبة المهذبة. صباح الخير الطيب أستاذ وسام العلم الطيب، الله يحفظك يا رب. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، استمتعوا مع الست الطيبة ست بان، ربي يحفظها إن ويديمها، ونقول أسبوع خير إن شاء الله على العراقيين وعلى أمة الإسلام يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا الله يا الله يا الله.
0: آمين يا رب العالمين. أبو عبد الله أعتز بحضرتك وبكلماتك يا عيني، صباحك فل وعافية، وإن شاء الله تكون بخير وسلامة. إن شاء الله تستأنس كذلك مع بانجور، وتكون مسرور الخاطر اليوم وكل يوم يا عيني أنت والمستمعين. ألف تحية إليك اليوم وكل يوم يا عيني أنت والمستمعين. ألف تحية إليك يا أبو عبد الله المحترم. أبو محمد يقول صباح الخير، تحياتي لكم ومحبتي، أحلى برنامج بالتاريخ. تحيات وليد القرطاني مندوب المنصور أبو ماريا، ما عنده سايق خطية. تحياتي لك يا عيني، والله والنعم منك ومنه، شكرا لإشادتك، ويلا حلوة الفزعة. أبو مصطفى، صباح الورد والفل والياسمين، الطلتك ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، هلا بالغالي. بعث لنا حكمة أيضا تقول محبة الناس ليست بالحسب والنسب ولا بالمال والذهب، إنما بالتربية والأدب والأخلاق. إيه هذا منو هيجي هسه يفكر يعني بهالتفكير؟ طبعا أكو، بس مع الأسف عمم بالفترة الأخيرة، يعني إنه اللي عنده هو هذا الأقرب. ما أدري هم صح إحنا غلط، إحنا غلط هم صح. شو تقول برج الدلو؟ علي محمد يقول صباح النور والعسل من بابل، مصر ومصر إنه أكو نور وعسل ببابل. خفضني بنات توأم. نور وعسل، والله إن شاء الله منورة بهلها بابل، وأسأل الله أن تحظى بعناية تستحقها من الحكومة بإذن الله تعالى، يعني مدينة مدينة. تحياتي لك يا علي. الأستاذ ناصر أمين، ستبان الموسوي المحترمة، صباح الخير عليك وعلى المخرج وسام ماجد المحترم، سكر الصباح، أكيد راح يكون يومكم حلو لأن اليوم عيد ميلادي. تحياتي أبو هيلين من جماعة عبير إياد الأمير البياتي. صباح الفل عليك طبعا، وأهلا وسهلا بيك، وهابي بيرثدي تو يو، وإن شاء الله العمر لا وقتنا البيرو المقيلها حبيبتي أم في، يعني جماعتها جماعتي، وإن شاء الله بالعمر جاي كل سعادة وموفقية، وتحقق لك هواية أمور تحبها ما تحققت قبل، ولأن جماعة عبورة إلك أحلى أغنية هدية من بانجور.

لا تشعل سنينك ولاهم يحزنون، فشعل السبت. بس هذا بس هاي كفيلك الله أضوية من الريد ما أعرف شنو حارة والريد سبت بس تشعلونا. تحية لأبو هيلين وتدل والله. محمد كاظم اللامي ميسان، طاب صحكم بالخير العافية. طيب خاطرك ويا لومي حبيبان نقطة في تربية الأطفال ومقارنة مما يؤذي مشاعر الأم. صح هذا، أني ابني هيك لو ليش بنتك وليش ابنك وما أعرف شنو، وهي تدري تسوي لابنها بالبيت حتى على الأصابع. يعني بيع مثاليات أمام العين، تقمص دور الطبقة اللي ما حد يكلمني تقعدي ولج وش سبيج. لا إله إلا الله. هي غير تقعد أم بازة، غير بازة تتلبسين بالبيت. طب هاي قبل ما يلبسون بازة انتهى زمن البارد، البارد باردة، البارد حارة، الدفي، الكدري والكشمير باردات. ايه هني ما ينتهي يعني يستمرن النساء يلبسوها لانه باردة. وجدتي زمن من سنوات التسعينات، ها تعالوا لزمتكم انتم مش تفضلون قمصان كدري وكشمير. الله العظيم والله كانوا يفضلون ابو كل انتو ايش قلتوا لربكم انتو تعجبون. الله ايام المطرب ضياء حسين وغيره رحمه الله. كابتونه يمكن كابتنه اي ثينك او لا لا لا بس قولي حفتك يا كابتن. صباح الخير ستبان، كيف ان شاء الله تكونين بخير، تحياتي لكم انت اخونا المخرج. واي والله حيل حاره حيل كلش. ايش قد اذا بالسياره ايش قد درجه الحراره يمك اكتب لي. اوكي شلون احكي بالهاي ها عيني. يلا بما انه يعني ان شاء الله خلصت الاجات، اهلا بكم جميعا في اخر النوين الصباحي اسبوع الصبح كلش تازه وحاره في دنشم ريحه الاخبار المطبوخه بالتنوع العراقي في عالم عراقي.

الصفحة الأولى من صحيفة الصباح رسمية تريليون دينار لإعمال الديوانية. بس كانت تريليون بس، يعني تريليون كمل ألف مليار يا دوب، تستاهل وإن شاء الله خلا مباركة. صيانة 30,000 ميجاواط وشيء 37,000 تشريعات لسمار الغاز طاقة شمسية، خريطة طريق لمضاعفة إنتاج الكهرباء. الناطق باسم القائد العام يجدد تأكيده لا تأجيل لموعد 30 من أيلول، وانسحاب التحالف يفتح الباب لتوحيد القرار الأمني. افتتاح مكاتب لمواقع التواصل في العراق، وستضاعف الغرامات بحق متجاهلي شروط السلامة. الدفاع المدني إغلاق 900 مبنى تجاري مخالف. تصاميم حضرية للمناطق العشوائية في بغداد. وفي الصفحات الداخلية من الصباح نطالع: البرلمان يتجه لتشريع السكن الأول والغاز المصاحب. الخدمات النيابية تتحرك لإضافة مشاريع جديدة إلى موازنة 2027. السيد الحكيم والعامري يؤكدان دعم حكومة الزيدي، وخطط جديدة لزيادة الصادرات النفطية. إعفاء مدراء الكهرباء غير المطابقين للوصف الوظيفي، وتوجه حكومي لافتتاح مكاتب لمواقع التواصل في العراق. أيضا الناطق باسم القائد العام يجدد تأكيده لا تأجيل لموعد 30 أيلول. في صفحات أخرى من الصباح وتحديدا صفحة محافظات: دعوة الشركات لاستثمار النفط والمصافي في نينوى. الأزمة المالية تهدد مستشفيات النجف. إنجاز 95% من مستشفى وارث الأنبياء في السماوة. أيضا خطة مشاريع خدمية في قضاء البدير. اعتماد التصاميم النهائية لثلاث مدن في بابل. وتسجيل إصابة جديدة بالحمى النسفية في إقليم كردستان. زراعة 100,000 دونم بمحصول الذرة الصفراء في كركوك. أما في صفحة محليات: تصاميم حضرية للمناطق العشوائية في بغداد، وستدشن 4 خلال آب وأيلول وتشرين الثاني. التجارة جدولة لإقامة 28 معرضا مؤجلا من 2026. في محليات أيضا المباشرة قريبا بمشروع التحول الرقمي في دوائر العدل، وبرامج لتطوير الشبكات الرقمية والأمن السيبراني، و3745 مقعدا للدراسات الأولية بجامعة النهرين سيتم تجهيزها ضمن المدة المحددة. التربية النيابية تواكب عملية توزيع الكتب المدرسية. في صفحة عربي ودولي: أكدت أن السيادة على مضيق هرمز لا تحسم بتغريدة. طهران: لم نقرر بعد استئناف المفاوضات. كوريا الجنوبية تقترح على الشمالية إنهاء الحرب. البرهان: عودة الدعم السريع للسلطة مرفوضة. قوات الاحتلال نفذت مجزرة في بلدة أنصار. الاحتلال نفذت مجزرة في بلدة أنصار الجنوبية. القيادات اللبنانية تحذر من تقويض الاستقرار. ننتقل معكم مستمعينا من الصباح إلى صحيفة المشرق، وفيها نطالع.

في المشرق وعلى صفحتها الأولى توجه برلماني لتعديل سلم رواتب الموظفين. النعمان أسست مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني، 100 يوم على حكومة الزيدي، إصرار على الإصلاح وحصر السلاح. المالية النيابية تؤكد بدء إعداد موازنة 2027. كيف يتساوى الشهيد مع قاتله؟ تحرك نيابي لمنع الصرف العشوائي لرواتب الشهداء. 90 كيلوغرام من الحشيش تفاصيل أول عملية نوعية في المياه العراقية. الإطاحة بثلاثة إرهابيين وضبط كتس عتاد لداعش في ديالى والأنبار. توقعات بانخفاض درجة الحرارة في العراق بدءا من الثلاثاء. يا الله، خلية الصقور لتقبض على 446 مطلوبا، و4 ملايين تكفي مطالبات شعبية لخفض رواتب النواب. في الصفحات الداخلية من المشرق نطالع: محافظ بغداد: وضعنا خطة متكاملة لموسم الشتاء ومعالجة ملف الخدمات في قضاء الحسينية. وزير المالية يترأس اجتماعاً لإقرار مسودة موازنة البرامج والأداء، ويشدد على مضاعفة الجهود لاستكمالها. تحديث جوي: رياح رطبة وأجواء مرهقة في جنوب العراق. وزير النفط يزور شركة ناقلات النفط العراقية، وأيضا انخفاض بنسبة 70% من يقتل أسماك العراق. مدير عام مدينة الطب يتابع سير العمل في المركز العراقي الكوري. سرعة وكفاءة: الأسطول الأخضر ينجز نقل 3500 طن من الحنطة. محافظ ميسان يفتتح مشروع محطتي التحويل في منطقة المعيل ضمن قضاء الكحلاء. ومديرية العيادات الطبية الشعبية في ميسان تقوم بزيارة إلى العيادة الثالثة لمتابعة العمل. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية مستمعينا، وكذلك انتهى بانجور اليوم. على أمل لقائكم غدا إن شاء الله بعد 7:30 صباحا بدقيقة أو دقيقتين. كونوا بانتظار بان المسوي في الميكروفون ووسام ماجد في المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل، وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-5500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
8: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
10: انت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك،
10: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيلي يوجه بتقدير الحاجة للإخلاء والاستقدام الطبي لجرح القوات الأمنية والحشد الشعبية. مستشار الأمن القومي لمسعود بهرزاني: الحكومة حريصة على الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم وجميع المدن. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجميلي. احتكاك مع الشغب وقنابل صوتية. تظاهر لذوي المهن الصحية للمطالبة بالتعيين أمام وزارة الصحة ببغداد. مرصد بيئي يحذر من خطر النفايات الطبية في العراق تصل إلى 40 طنا يوميا. وزير الكهرباء يقرر إعفاء المدراء غير المطابقين للوصف الوظيفي. اعتقال 7 أشخاص اعتدوا على حماية مشفى للظيلية بسبب وفاة أحد أقاربهم. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. ألمانيا تلغي لجوء آلاف السوريين. طقس العراق صحو حار والبصرة تسجل 51 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن.
0: أعلن على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم

0: 5-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثانية عشرة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي يوجه بتقدير الحاجة للإخلاء والاستخدام الطبي لجرح القوات الأمنية والحشد الشعبية. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجميدي. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. ذكرت وزارة الصحة في بيان أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بمتابعة حالات العلاج وتقدير الحاجة للإخلاء والاستخدام الطبي للجرحى من صنوف القوات والحشد الشعبي كافة لحين تماثلهم للشفاء التام، تقديرا لتضحياتهم ومواقفهم البطولية دفاعا عن العراق. وأكدت الوزارة استمرارها في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية لمختلف صنوف القوات المسلحة والحشد الشعبي ومشاركة جميع مؤسساتها ومنتسبيها في هذا الواجب الوطني. قال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بيان أنه بالتنسيق مع أقليم كردستان تم ضبط مبلغ 20 مليون دولار و340 ألف دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي، فضلا عن استرداد 60 كيلوغرام من الذهب وضبط 7 سيارات، وذلك في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميدي والأطراف المتورطة معه. وأكد استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين وصولا إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقهم. ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان أن مستشار الأمن القومي قاسم العبودي التقى في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وشهد اللقاء بحسب البيان بحث استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في مجالات ضبط الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات فيما يتعلق بمنع التهريب ومكافحة الإرهاب. أكد العبودي خلال اللقاء حرص الحكومة الاتحادية على بذل أقصى الجهود للحفاظ على أمن واستقرار الإقليم وجميع مدن العراق. انطلقت تظاهرة لذوي المهن الصحية والطبية صباح اليوم أمام وزارة الصحة في العاصمة بغداد للمطالبة بالتعيين. وقال مصدر أمني أن التظاهرة شهدت احتكاكا بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، وأشار إلى إطلاق قنبلتين صوتيتين في محاولة لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى قطع تقاطع باب المعظم أمام حركة السيارات نتيجة التظاهرة. أخيرا، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن سلامته بدلا من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. جاء ذلك في تدوينات على منصة إكس الأمريكي علق فيها على تصريحات ترامب الذي قال أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بتقدير الحاجة للإخلاء والاستقدام الطبي لجرح القوات الأمنية والحشد الشعبي. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجويلي. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديد بشأن هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: تروح، حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد FM.

0: ويسان دراسيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق وبناس ما تعرف السوق
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. أزيد يؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك لترسيخ الشراكة بالوطن والحفاظ على وحدة العراق وسيادته. مستشار الأمن القومي لمسعود برزاني، الحكومة حريصة على الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم وجميع المدن. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجميدي. النزاهة ضبط قرابة 9 مليارات دينار وسبعة سبائك بمنزل وكيل وزارة أو وزير الكهرباء لشؤون النقد والتوزيع. احتكاك مع الشغب وقنابل صوتية. تظاهرة لذوي المهن الصحية للمطالبة بالتعيين أمام وزارة الصحة ببغداد. وزير الكهرباء يقرر إعفاء المدراء غير المطابقين للوصف الوظيفي. اعتقال 7 أشخاص اعتدوا على حماية مشفى الفضيلية بسبب وفاة أحد أقاربهم. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. ألمانيا تلغي لجوء آلاف السوريين. طقس العراق صحو حار والبصرة تسجل 51 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن، إعلن، إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

تحية لكل مستمعين أكيد اللي تتابعونا هسا، إن شاء الله تكونون أو تستمتعون ويانا بالوقت اللي جاي. راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

إذا مستمعينا راح نكون وياكم، تحية لكل الداتا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 اف ام أو إذا كان عبرنا الخاص بالهواتف النقالة باسم إذاعة الرجاء. تعلل طبعا قلنا على اي او اس وعلى ابل، شنو على اي او الاندرويد ابلكيشن. عموما واكيد تحية اللي تتابعونا عبر بث مباشر على تيك توك إذاعة الرشيد.

شوفوا دائما ما يعني أخذنا موضوع في حلقة من الحلقات حكينا بي عن موضوعات إنه الحرية وإنه أكو أشياء ممكن الناس يعتبروها هي قل يعني عيب وما يصير، بس إحنا نعتبرها لا إنه هي حرية ولازم إنه إحنا نمارس حياتنا بالشكل الطبيعي ولازم إنه إحنا مثلاً ماكو تقييد وهاي الأشياء وهاي الأمور. أخذت حلقة من الحلقات حكينا إنه شنو الشيء اللي كنا قبل نسمع من أهلنا يقولون عليه عيب بس هسه صار كلش طبيعي وحدثنا هواي. اليوم سؤالي راح يكون إلك أنت، كل واحد يتصل بي يقول لي رأيه، شنو الشيء اللي أنت شخصيا تعتبره هو حرية بس المجتمع ممكن يعتبره لا قلة احترام؟ يعني أنت شيء مقتنع بي أنه هذا هسه مرات من نقعد إحنا كمجموعة شباب أو نتحدث بيناتنا نقول والله أنا لا، أنا طريقة لبسي وطريقة يعني مثلا حياتي هي أنا بالنسبة لي أعتبرها حريتي الخاصة وأنا كلش مقتنعة بي وأنا كلش أحبه، أما أنه الآخرين يعتبروا هذا عيب أو ما يصير هاي ما يخصني. فاليوم سؤالي راح يكون معاكس للأسبوع اللي مضى اللي سألتكم إياه أنه شنو الناس تعتبره عيب وإحنا هسه نشوفه بالمجتمع هو مو عيب. لا، اليوم أنت شخصيا شنو الشيء اللي أنت نفسك تعتبره هو حرية لكن ممكن أنه تسمع عنه كلام يقول لك لا أنت هذه خارج الحرية، أنت طالع عن أنه العيب بالمجتمع. أوكي، راح أعطيكم خيارات حتى ما أحيركم. خلينا نقول طريقة لبسك، طريقة الكلام، لأن هي دائما الناس تنتقد على هاي الأشياء، تنتقد على اللبس، أهم شيء عندها الكفر اللي موجود قدامهم، تنتقد على طريقة الكلام، تنتقد على علاقاتك مع الآخرين أو على التصرفات المعينة. أكو واحد يتصرف تصرفات يقول لك أنا هيجي على فطاريتي، أنا أقعد هاي القعدة ببيتي وأقعدها بالشارع، أنا أكل بهاي الطريقة بالبيت وأكل، ليش أتفلسف وألبس غير شخصية؟ ممكن هو يكون مقتنع يعني. فراح أعطيكم أعيد مرة ثانية الخيارات والأرقام، شنو الشيء اللي تعتبره أنت شخصيا هو

حرية إلك، حرية نفسك، لكن ممكن المجتمع يشوفه عيب. خلينا نقول طريقة اللبس، طريقة الكلام، العلاقات، علاقاتك، وأيضا التصرف بمكان عام. وحدة من ذلك تطيني إياها تقول لي أنا أسويها، بس أنا أعتبرها هي حرية عادي، بكيفي أنا حري نفسي. أرقامنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415.

0: يعني عندنا ولد اتصال بحقتنا نسع عمار يقولون هذا اخراج وهاي اغاني اني هاي اعتبرها حق يوتيوب كيفي وبذوق رأي مع ان كنا ضده لا لا حلو لا شاقي اكثر يلا عندنا اتصال الو الو الو الو من تخبصني من تخبصني يلا عندنا اتصال لو شنو خلوني اعيد السؤال شيء من الأشياء اللي ذكرتها أنت تعتبرها حرية لعلاقة بتدخل آخرين بي يعني أنت تقول هذا لو أني جون يعني أكثر من شخص يقولوا لي خطأ أنا أقولهم يعني مصر إنه هاي دا أسوي هو صح وتشوف هو حريتك وذكرت مثلا أنا مش نبلا كلام الناس طريقة اللبس طريقة كلام خلينا نقول لقات والتصرف بكان عام شنو الشيء اللي أنت تعتبره حرية ماكو حد ممكن إنه يدخل بي عندنا اتصال حريرك يلا الو الو
1: مساء الخير
0: مساء الورد
1: شلونك
0: انت شلونك
1: بخير يا ترى مو يعني برنامج خلي شغل
0: ها
1: خلي شغل الورد عفوا
0: هو شغل
1: انا طلع على رعد الناس اول ما يبدا البرنامج بس اول فيروز
0: شنو اخبارك فكره مو عجبت فكره تروح شفت سويت بينا عجبت الفكرة أقول لك شوف سويت بينا
1: بس أشوف عدو سأشوف
0: تخيل
1: إن شاء الله
0: شيئا يلا حين قول لنا شنو شيء اللي
1: خيار ثاني
0: شنو بطلت أربع خيار
1: الجزء الخامس

0: اللي عندك، اكو فشي انت تسويه ممكن انه يجي واحد ويقول لك لا وصحتك وكذا، تعتبره هذا تدخل، هاي حريتك وانت تتصرف بالشكل اللي انت
1: يعني
0: تشوفه.
1: هذا عمري خابرني مو العفو، يعني مثلا ابوي اذا عرف مثلا انا جاي ادخن
0: ايه
1: وليش وحاط نرجسك وتدخن
0: اوكي
1: وايش كبرك تصير
0: ايه
1: وعم هاي تأذيك
0: ايه
1: وهاي ما ادري شنو،
0: وانت شنو تقوم تسوي يعني فنجان ثاني؟
1: لا انا اجل القبشه انتظر يروح واتسع. لا يعني مو بس انا الأمانة يعني استحي قدامه ما اقدر ادخن.
0: اوكي
1: بنفس الوقت هو اوكي احتاجته حقيقه، بس يعني تعودت. وانا مثلا مو من هذا الشرح اللي مثلا باليوم 4 5، لا انا مره واحده بس بالليل وهاي.
0: اوكي وصلت الفكره. طيب انا كلش اشكرك، نورتني، شكرا.
1: انا اللي جدا اشكرك.
0: عيوني انت، باي باي.
1: هلا بك.
0: هاي صدق؟

0: يعني فيروز وساعة 1:30 وغير هذا رجعت الشتوية ودرجة الحرارة 50. يلا ألو ألو ألو ألو عم الرجال حكي حكاية دا يقول يعني هيك. يلا ألو أوكي أرقام هواتفنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. هذه أكيد أرقامنا. وسؤالي لكم شنو الأشياء اللي ذكرتها أو أنتوا حابين تضيفوها؟ دائما ما يعلقون عليها الناس، لكن أنتوا مثلا يعني تقولون أنه هذه هي حريتي الشخصية، فبالتالي ماكو أحد ممكن يتدخل بيها. انطيتكم اني الاربع اشياء، لكن اذا انتم حابين تضيفون مثل مستمعنا اللي ضاف انه هو يدخن، فبالتالي ما من حقه انه احد يجي دائما يملي عليه. هسه تنصحى مره خلاص بعد كافي عوفة مثلا هو برايه هيك. يلا فالسؤال يقول انه شنو الاشياء اللي او الشيء اللي انت تعتبره شخصيا مقتنع به هو حريتك الشخصيه وانت مقتنع يعني به 100%، لكن ما دائما الناس يجون يقولوا لك لا هذا خطا ومو صح. خلينا نرجع ونقول انت البوق مو عادي مو عمار يقول انا يعني البوق ليش دائما تقولوا عليه مو انا اشوفه عادي. انت تخوف صاير يعني مشكله، ما اقدر احدد مصيرك بالضبط لان يعني مصيرك ما اعرف وين بالنهايه. أوكي طريقة لبس، طريقة الكلام، التصرف خلينا نقول بالمكان العام، وأيضا علاقاتك. ذني ذكرتهن آن الأربعة، إذا أنتوا حابين تضيفون فتشي تحسوه هو ذكرتهن آن الأربعة، إذا أنتوا حابين تضيفون فتشي تحسوه هو حرقة حريتك الشخصية، وما من حق أحد إنه يتدخل ويملي عليك شنو هو. ألو ألو
1: ألو مرحبا
0: أهلا مرحب.
1: فجأة
0: الشتوية اي والله داقرة التعليقات هسه طبيت على البث، فداقرة التعليقات كلها يعني ما شاء الله ما تحب يعني بعمر كلش هواي. اي رجعت الشتوية. الو
1: سؤالك حلو
0: زين،
1: يعني بس الاضافة شنية تكون اذا شخص متزوج اوكي
0: اي
1: وطلع ويا زوجته وسافر هي
0: زين،
1: فينتقد العالم انه يقول هذا محجب زوجته وليش، هاي حريه شخصيه هاي
0: لا عيد لي شويه اوقف خلفتهم. يعني قصدك انه ممكن تكون هي زوجته ما محجبه؟
1: نعم.
0: ها انت بالعكس ما سامع اللي مثلا متحجبه زوجته وينتقد السافرات، بس مال هي سافره وتنتقد المحجبه.
1: كانت محجبه او كانت سافره حريه شخصيه هاي.
0: اوكي

0: فتعتبر انه هذه من باب الحريات. حلو، ليش لا، صدق فعلا.
1: نعم
0: اوكي
1: نعم
0: اوكي يعني كلش اشكرك على هذه الاضافة الحلوة، شكرا.
1: أنا أنا رح أمشي.
0: عيوني انت، باي باي، نورتنا. اكيد اتصال اخر. الو
2: ألو،
0: الو،
2: صباح الخير.
0: اهلا،
2: ترى صدق رجعت الشتوية، 7 درجة
0: عدكم
2: الحرارة.
0: عيني، عدكم انتو، عدكم عدكم عدكم.
2: شلونكم؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
2: الحمد لله. عمار الذهب شلونه؟
0: زين. عمار،
2: عمار هاشم مو عمار كامل.
0: ها اوكي.
2: عمار كامل الله لا يوفقه.
0: الحمد لله، هماتين زين
2: الحمد لله. والله عبير، هي شغلة اني دا احاول اقتنع بيها.
0: وهي
2: موضوع الطلاق.
0: يعني ها
2: المجتمع يقول عيب ولا يمه وشلون، مع علم هي حريه شغله، واحد يضل عمره كله.
0: زين، ليش تفكر انت بهذا الموضوع؟ ليش خطر ببالك؟ يعني اكو هيك مشروع؟
2: ارد ارجع الشتويه. الله. اي
0: اي،
2: فيعني هي حرية، يعني حرية شخصية الواحد، لا مأثر علي بيت أحد ولا أحد مأثر علي، أنا وربي ومرتي.
0: أوكي، يعني قصدك إنه موضوعة الانفصال بين الثنين ما من حق أحد ممكن يتدخل ويقول عيب وما يصير وكذا.
2: وخلي نجمع راسين بالحلال ونصفي القلوب، وحرام عليكم وشينا.
0: تمام، فهمتك. أوكي،
2: صح لو غلط؟
0: هاي صحيح. طيب
2: الله.
0: شكرا، الله يستر عليك. اوكي محمد، تحياتي لك، اكيد نورتني، شكرا. وين محمد؟ سد ابوجي مو؟ كنا سد ابوجي. اي مشكلة ذولا.
3: محبة وانت تافر، انت والدخان وصبرك والمطر، ادري ذيك تريد تبكي، ابكي وحدك انا ساكت، بس حلفك يا قلب يا كبير لا ينخطف لونك لو شفتهم، سلم بسرعة ولو ان جدوك تعرف واحد يقص التذاكر قلهم الشباك قص لكم شهر.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد، وعدنا اتصال جديد. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور. الله يسلمك، انت شلونك؟ عيوني نورتنا. الو،
1: وياك
0: عفية، يعني لو تبتعد عن الهواء، لو ما اعرف يمك التبريد شوية توخر عنك، يعني شوية
1: مال السيارة خففت.
0: شلونك آزاد؟
1: تقول عينك الله.
0: شنو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
1: والله
0: ما عيوني نورتنا. يلا آزاد قل لي، سمعت سؤالي أكيد، إذا حاب تضيفه من اللي أنا اختاريت، شنو الشيء اللي أنت تعتبره هو حريتك الشخصية، ما من حق أحد إنه ممكن يقول لك هذا ما يصير وهذا يصير؟
1: هو يعني ما لا تشكيل صحيح، وأنا عندي بعد إضافة.
0: أي
1: أنت ليش بس مخلصني؟
0: أنت شنو؟
1: حياتي الخلفة.
0: أي أوكي، عدد الأطفال.
1: واحد.
0: أوكي.
1: عدد الأطفال خلني نقول أنا يعني عبارات رشيدة.
0: مو هاي ترى هاي مو جديدة، يعني هاي من القديمة. إذا أنت بعدك ما مثلاً ما عندك طفل، يقول لك هاش وقت الطفل تجيب الطفل، هاش وقت تخاوي، هاي رادلهم بعد واحد ثالث خطية، ومن هاي السوالف يعني هم تستمر هاي السلسلة.
1: الحد الآن مقبليني والله. عندك شيء إنتاج، عندك بس اثنين، يا
0: زين.
1: وأنا قانع بيه والحمد لله.
0: فخلينا نقول عدد الأطفال هو شيء أنت تعتبره إنه ما حد إلى علاقة به.
1: أكيد.
0: قولهم زين أوكي، يعني تعالوا أنتوا جيبوا الحليب وجيبوا البامبر زين والدكتور وهذا بيجا وهذا قاعد وهذا جيبوه بعدين تفهموا وياي.
1: والله.
0: وطبعا كل واحد على فكره، خليني اقول لك، خاف احد يسمعني ويتقشمر بهذا الحكي، اني وموجودين وخلي واحد يمي والثاني عليكم وانا ساعدكم. هاي هم ما ترى ماكو بس يجي الدنيا. اوكي. اي
1: اجل ادي ادي ادي خطيخه في الجهاد مصير له. تقول يا بخلص خلص بكين انتوني واحد واحد.
0: اي قولها ماشي خوش. اوكي تمام. هاي تأذي اكثر الام يعني حمل. هاي خو مال اللي يجي ويجيب الرزق وياه، كارثة هاي.
1: نعم هاي انت قبل انا.
0: طيب
1: تشتغل توكل، ما تشتغل ما توكل.
0: اها والله صحيح. عادي كلش اشكرك ازاد، نورتنا عيوني، تحياتي لك.
1: الله يحفظكم.
0: شكرا عزيزي، مية هلا. والله بعد انت فيلسوف وتتفلسف بكيفك عزيزي، نورتنا. اهلين وسهلين. يلا عدنا اتصال. الو
2: فيلسوف، مساء الخير.
0: الو مساء النور. من جماعتك؟ اوقف سيوف دقيقه، هذا فيلسوف من جماعتك، تعرف ليش؟ جماعه هذا ضربتهم الشمس، الدنيا شتويه وما ادري شو. يلا الو.
2: الو عبير، شلونك؟
0: اهلا مساء النور، شلونك؟
2: شلونك؟ شو اخبارك؟
0: شنو اخبارك؟
2: الحمد لله. وتحيات المخرج وكل مستمعي تصم، راح يتصلون اكيد.
0: منو
2: تصم؟ راح يتصلون.
0: اوكي.
2: ليش عبيد في الموضوع؟
0: لا عبالي تحكي على عمار.
2: لا ابد، مو نعم.
0: لا والله عبالي تحكي على عمار.
2: في عمار
0: عبالي انت اللي تحكي عليه يعني.
2: لا ليش تحكي عليه؟
0: يلا سيوفي.
2: عمار صار له 25 سنة يعني من المعمرين.
0: بس انت هاي حكيت عليه، انت لو ما قال هاي الجملة يمكن احسن.
2: اقول لك خبير. من المحاربين القدامى المعمرين، شنو صفة نصف عمار؟
0: زين. يلا قل لي احكي لي.
2: والله بس عيدي السؤال، انا هسه تفاجئت والله.
0: اوقفك يا مصبورة؟
2: لا عوف الصبورة اليوم، عوفيها يا معود.
0: هاي قاعد وتقشمرني وصار لك ساعة وتضحك وهاي وذب لك حتى تقشمر يعني؟
2: والله امان هسه جيت يعني ما لحقت.
0: هاي العادة مو الك على فكرة، دير بالك مو الك، للمستمعين وانت اسمع. اوكي
2: تمام.
0: السؤال يقول شنو الشيء اللي انت تعتبره هو حريتك الشخصية، يعني انت تحبه وتسويه فهذا تعتبره حرية، لكن الناس يقول لك لا هذه مو حرية وعيب وما يصير، ويجون ينطوك نصائح يعني ينظرون عليك بنصائح. انا انطيت 4 اشياء، مستمعين ضافوا وانت حاب تضيف تضيف. انا انطيت مثلا طريقة اللبس، طريقة الكلام، العلاقات، تصرفك خارج البيت بمكان عام. اكو واحد مثلا يعني تشوفه يتصرف مثل ما يدي يتصرف بالبيت، يجي واحد يقول له لا غلط، شلون تسوي هيك؟ يقول له والله انا هيك ما احب اتقمص غير شخصية. انت شنو الشيء اللي تعتبره حرية خاصة بيك انت شخصيا، سيف، ما لي علاقة بالعالم، انت اقتناعاتك، شنو الشيء اللي تعتبره هو حرية ما لها علاقة تدخل العالم بي؟ وحرية ما لها علاقة تدخل العالم بي؟
2: 100% عبير اللبس، لبس مالتي.
0: أوكي.
2: حرية شخصية 100% ما إذا حد يعني أوكي أنا مو معقولة يعني ألبس لبس مو مألوف بالمجتمع أو بالشارع أو أوفر تمام؟ فما أخلي واحد ينتقدني أو يحكي عليه.
0: أوكي.
2: المعقول اللي بس مالتي المعقول أوكي. مثلا همشي الهندام يكون أنيق ومرتب أوكي. بس ما أريد واحد يجي ويقول لي اللي بس مالتك هيك وأوفر من أباو علي أو أتشبنه، يعني هذا الشخص مو من حقه ينتقدني.
0: أوكي.

0: هو نفس الحال لابس لبس يصير يعني احنا ننتقده اقول انت لابس هذا اللون ما حلو مستحيل.
1: طيب انت شخصيا سيف مو من النوع اللي تحب واحد يجي ويقول لك هذا اللبس غلط او هذا الالوان غلط او هيك يعني تحسها هاي حريتك مالك ما له علاقه الاخرين يعني بيها؟
0: كلش كلش يضوجني اذا يجي شخص يقول لي هيك الكلام زين. انا اقول له باوع نفسك انتقدت قلت لك هذا اللون شنو لابسه طريقه اللبس مالتك مو من حقك مثل ما اني ما دخلت الخصوصيات باللبس مالتك اوكي مو من حقك انت تنطي رايك اوكي طيب. ويا ريت راي بنان بس هو مجرد مرات للاسف عبير اكو بعض الناس والله ما مو خايفين عليه ينتقدوني يعني من باب التصفيق للاسف يعني ما اعرف يعني من باب الغير ما اعرف يعني هو شغلات تصل بهذا الموضوع
1: فهمت
0: فمو من حقه طيب. انا كلش اضوج من هيك ناس يعني مرات قدام المجتمع ويجي يقول لي انت لبسك مو حلو هذا اللون ما حلو انت من انت حتى تنتقدني لان انا ما انتقدتك
1: ها هي افتحنا عيني ما حد ينتقدك وروح البس شعلينا ها هي سيف ها شعلينا احنا روح البس احمر اخضر ازرق شعلينا شعلينا
0: والله عبير امانه اكو هيك اشخاص يتدخلون امانه تباوعين على اللبس مالته اللبس عفوا من هاي الكلمه مربل ما منسق الالوان ما اعرف يعني خابصه خبيصه ويجي ينتقد الشخص يصير علي ابو العراب هاي الحاله يضوج ما يضوج
1: لا يضوج عم ينضوج هاي روحي شكرا سيوفي نورتني يعني كل شاكرة اتصالك تحياتي لك هلا والله باي باي يلا اتصال الو
2: مساء الخير
1: مساء النور
2: كل الحب والتقدير لقناتكم الاستاذ عمار والست عبير المحترمة
1: شكرا عيوني بس شنو اريدك شوية تعلي صوتك اذا قاعد تستخدم هيدفون لان كلش
2: قديمين تمام
1: نعم
2: أنا وياكم متصل قديم يعني كل
1: على راسي بس والله الصوت كلش بعيد ما أعرف أنت مستخدم هيدفون؟ ألو
2: ألو
1: إيه
2: صوت واضح هسه؟
1: هسه تمام يلا من وياي الاسم الكريم؟
2: وياك علي صاحب بيجاد دليل بغداد
1: عيوني نورتنا هلا والله
2: صدق ولا إن شاء الله يحفظك
1: مية هلا
2: بس أحب أضيف شيء بسيط
1: إيه تفضل
2: اللي ذكرتيه كلهم صحيحات أنا بالنسبة كشخصيتي او غير شخص
1: لا انت انت اقتناعاتك الشخصيه نعم
2: كاقتناعي الشخصي نطلع نسوي اعلان ونشوف ناكل مطاعم لا تدخل بهذه الامور احب اوجه هاي الرساله لكل اللي يسمعوني
1: يعني شلون وضح لنا شنو قصدك ما فهمت انا
2: قصدي انه انا من اسوي اعلانات انا اطلع صاحب اعلانات مطاعم تمام فود بلوجر من تشوفني باعلان اكل بمطعم او اصور مطعم لا تقول لي ايش دعوه تاكل
1: يعني اكيد هذا رزقك فبالتالي انت لازم يعني بالتالي احنا انا اشوف
2: فقط التصوير
1: مرات اقول من ضمن الاعمال او الشغل اللي احنا موجود بحياتنا عموما اكو اشياء لازم يعني انت تسويها حتى لو انت ما مقتنع بيها من سالفة سوري من الجملة ممكن تكذب في بعض الاحيان حتى تحصل لشيء معين فاهمني يعني انت مجبر عليك انه انت من تسوي يعني دعاية لمطعم معين تطلع نمبر وان وتاكل الاكل مالته حتى لو ما مقتنع وهاي الاشياء
2: بالمناسبة سويت لي فولو بالانستا
1: عرفتك اعتقد ايه اوكي دقيقة أشيك بس أنا هذا يعني هذا البيج أو دليل مطعم أو دليل بغداد مار علي بصراحة
2: دليل بغداد اللي صرت ترند من هوجا باز اللي حب عجينة تقطع 25,000
1: أوكي
2: ماك واحد العراق ما شايف صار ترند واحد طيب. بيجات نشرته
1: حلو
2: فأتمنى رسالة الشعب العراقي وخاصة قرايبي مرتكم أني أبو سيدكم ما لكم دخل بهذا الموضوع
1: زي أسألك سؤال قد وزنك
2: اني وزني كله ما بي 110 والقران وما اكل
1: ترى ايش قد طولك
2: طولي 179
1: ما شاء الله لا زين يعني الامور طيبه
2: حتى مبين سمين والله
1: اي اي ابو ما يشوفون الاكل هواي وكذا شو ادريهم
3: لا كافي تعبت تعبت كلش كلش تعبت بعد ما تحمل بعد
2: بالقران تعبوني
1: تعبوني
2: ارجع وقتكم قرايبي ابو وسيدكم عفونه نعم نعيش زين انا متونسين ايه. اصدقاء مقربين لا شفنا باعلان تزر رساله تقول تعال عزمني
1: زين
2: انا كمل شغله والاعلان ما اكل كل لك العميز تحياتي لجماعتي الغربه اللي صاروا جديدين بحياتي هسه طيب. الغريب يوقف لي والقرايب والاصدقاء ما يوقفوا لي
1: يلا احنا نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا ربي
2: وان
1: شاء الله يعني تسلم عيوني تحياتي لك شكرا لك مع الف سلامه باي باي هلا والله
4: خلونا نحبكم
1: يعني. إذا هي هاي صفحتك فأنت ما شاء الله صدق تأكل هواي. تعال
4: حتى لا توقعون من عيون.
1: والله دي أكله إذا هو طبعا ما أعرف.
3: لا كافي تعبت. تعبت كلش كلش تعبت بعد ما تحمل بعد ما تحمل.
1: يلا عدنا اتصال جديد.
5: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا والله.
5: خير ست عبير الوردة.
1: مية هلا
5: أبو حمود زيونا وياك.
1: هلا والله يا أبو حمود شنو أخبارك؟
5: هلا هلا بالوردة مالتنا.
1: نورت دول عينك أشكرك.
5: ست عبير مو ضحصانة؟
1: أي والله.
5: وايد تدرين؟
1: سلني عمار سل.
5: ليش مو ذاك الرجال؟
1: من هو ذاك الرجال؟
5: سلطان.
1: لا لا لا لا هاي قبل كنا عداوة.
6: هذا ما تمسكه كذا.
5: اتصلح.
1: لا لا اتصلح.
6: يا الله عليك ولا
5: بالوكيل. يعني اكده اتصلح يعني بعد ما تصير عداوة؟
1: اي.
5: يا الله هاي العدا هاي بعد نذكرك.
1: طيب يلا ابو حمود يحكي لي.
5: احب السهر.
1: شلون؟
5: احب السهر.
1: اوكي.
5: ما احب مثلا نوم يصير من وقت وهاي لا.
1: اوكي يعني قصدك موضوعة انه السهر وهاي الاشياء وممكن يكون نومك غير منتظم هذا شيء حرية شخصية خاصة بك ما ما تتقبل انه احد يجي يقول لك مثلا عدل نومتك هاي الحكاية ماكو
5: بالضبط.
1: او مثلا هذا خطأ
5: تالي الليل تالي الليل يعني مثلا خلنا نقول اقصى حد ثلاثة
1: زين
5: اكثر من هذا الوقت اتأذى
1: طيب
5: اقل من هذا الوقت ما نام
1: اها
5: وهسه جربت هذا الجيلاتين الجديد
1: نعم
5: مفيد
1: هاي لك مفيد لا تروجي من الله يخليك حفيف يلا حب استر علينا الله يستر عليك ان شاء الله
5: لا هاي هاي لا لا لا
1: ثاني مره نروح بلا نروح بهاي الساعه عم تعوفنا عوفنا ابو حمود صدق كذي
6: حلاوه سلابيه بقلاوه تمر
5: تحياتي
1: شكرا ابو حمود عيوني تحياتي لك باي باي نورتنا بس على فكره يعني انه تنام من وقت هذه افضل من السهر سهر غلط ابو حمود نصحتك عكراني يلا عندنا اتصال
7: الو مساء الخير
1: مساء النور
7: هلا عبير تحياتي لك تحيات المخرج
1: تحياتنا لك شنو اخبارك
7: الله يسلمك الله يخليك ربي يحفظك ان شاء الله بخير ذات الخير
1: في دول عينك يلا وسام في دول عينك يلا وسام
7: هو أنا فتنت السؤال إنه أسوي شغلات ما مقتنع بيها
1: لا مقتنع بيها أنت شي أنت موتني وسام دمرني وسام السؤال يقول شنو الشيء اللي أنت تعتبره شخصيا قناعتك الشخصية أنت عوف المجتمع ما لكم علاقة بالمجتمع أنت تعتبره شيء حرية شخصية ماكو أحد ممكن يتدخل به أو يقول لك هذا غلط
7: حرية شخصية أوكي
1: أنت اقتناعاتك
7: لبسي وحياتي اليومية أنا شو بايح يعني شيء شخصي
1: يعني شنو حياتك اليومية
7: يعني أنا أقول لك مو أكو ناس مثلاً فرضاً ريوقة هذا الشيء يجوز أكو ناس لا هذا الشيء ما يصرف من ميستريك ريوقة غير شيء مثلاً يعني ما تصرف له جيامار أو جبن أو مثلاً يعني طبعاً
1: زين
7: أكو بشر لا يعني يعني هواي اختلافات يكون بيومه يعني يوم عن يوم هواي مختلف مثلاً أنا مثلاً أقعد فلان ساعة هو لا يقعد مثلاً بثلاثة بالثنتين الظهر يعني أكو هواي اختلافات بينه وبينه فهو شغلات أنا هم ينتقدوني عليها بس أنا أشوفها صحيحة ومو من حق أنه ينتقدني أنا يعني بصراحة أنه يضحكون علي من يقولون أنت ليش تنام بالعشرة بالليل أو بالدعش بالزايد يعني مو من النوع الأسهل
1: قصدك خلي أوضح ترتيب يومك وترتيب روتين حياتك تعتبره هو خاص بيك ما من أحد ممكن يجي ويقول لك لا أكل بهيك ساعة وأنام بهيك ساعة ويعني هاي الأشياء أو أطلع بهيك وقت لازم ترجع
7: بالمناسبة مو لأن أنا دا يعني هاي يوم يعني يوم أنا يعني حن أقول أدافع عليه بس أنا هذا الشيء لين جاء أشوفه صح 100% وغيري
1: لا أنا ما لي علاقة هسه صح أو مو صح في بعض الأحيان أكو أشياء إحنا نسويها حتى لو مو صح مقتنعين إنه هذه حرية شخصية فأني سؤالي كان إنه شنو الشيء اللي أنت شخصيا مقتنع به إنه هذا خاص بيك ما من أحد ممكن يتدخل هسه حسب اجابتك قلت لي روتين اليوم مالتي
7: ايوه روتين اليوم بالضبط طبعا
1: واللبس اوكي طيب انا كلش اشكرك وسام
7: حياتي
1: شكرا عيوني باي باي

0: نورتنا. ما ادري منو رضا العبادي او العبادي او هيك شيء، تحياتي لك. يعني ما اعرف ليش شلون ممكن فهمت انه ماكو هذا الموضوع بالاعلام، ليش مدافتين؟ يعني هي قصه شعر قصيره، شو لها علاقه بوي يعني مو كلش رايح واي. يلا الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: اهلا عليكم السلام.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: عيوني نورتنا، شخبارك؟
1: والله الحمد لله، اذا انت بخير انا بخير.
0: شكرا لك. يلا احكي لي، شنو الشيء اللي انت تعتبره شخصيا، قناعتك الشخصية انه هذه حرية خاصة بيك، ما من يعني خلينا نقول ما من احد الى حق بانه يتدخل بيها، شنو الشيء؟
1: تقدر تقول انا غاتب؟
0: لا، هذا السؤال انا احكي، انت قناعتك شنو الراتب؟ ما افتهمت، وضح لي حتى ما اقول لك.
1: اي ها، يعني مثلا راتبي انا شلون اتصرف فيه،
0: ها تمام،
1: اشتري بيه،
0: تمام، اي
1: اجي فيه، هذا الشيء خاص بي، هو هذا مالي حلالي.
0: خلينا نقول ترتيب مصروفك اليومي ما من حق احد. نعم. يجي ويقول لك انه انت تتصرف زايد او ضم لك هيجي او سوي لك هيجي او ايه. يعني هاي
1: زين. او أوكي. مثلا طلع منه جزء او انطى منه جزء، هو انا اجدا صرف، ما من زين. حق اي شخص يتدخل بنا.
0: فهمتك. طيب اوكي، انا كلش اشكرك، نورتني، شكرا،
1: تحياتي.
0: هلا، باي باي.
2: يعني تضرب كبه وتشرب ولحم؟ لا، احنا بولد الخايبه، مو عيب عليك؟ لك اعتبرني انت من خليتك بهذا المكان، اعتبرني هذا مو انا، اعتبرني انا غير شيء.
0: عاد تفكر بعدك بدليل بغداد خطيه.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلون الست عبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: على الله الحمد لله. مجيد حميد من بغداد.
0: هلا يا مجيد، نورتنا.
1: انت النور، الله يحفظ الست.
0: ميت هلا، يلا تفضل احكي لي.
1: ست انا عانى من شغله واحده.
0: اي نعم.
1: وخاصه من امي.
0: اي شنو هي؟
1: زين زين زين زين.
0: اوكي. زين.
1: عيب من العالم يما، شو مسوي انا قاضي.
0: اوكي.
1: مجرد شعر طويل، لا اكثر ولا اقل.
0: تمام. يعني خلينا نقول انه انت تعتبرها موضوعة انه ترتيبك انت الهندام مالتك الخاص، شعرك ما اعرف شنو الزيان، هاي السوالف ما نعم. من احق يعني احد يتدخل بها، انت قناعتك.
1: هاي خصوصياتي وقناعاتي بالضبط.
0: طيب فهمتك. اوكي. هاي مجيد. روح زين مجيد، يلا باي باي. تحياتي لك، نورتني.
1: الله يحفظ الست.
0: هلا والله، باي باي. يلا اتصال اخر.
2: الو
0: الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: يا عيني يا عبد الله البخيري من البصرة.
0: اهلا وسهلا، نورتنا، حياك انت وكل اهلنا بالبصرة، يا رب بخير تكونون.
2: الله يخليك يا عيني.
0: يلا تفضل.
2: شوف انا من النوع اللي احب النارجيلة كلش.
0: اوكي.
2: وادري بيها مضرة.
0: زين.
2: وادري بيها ايش اسمه، بس انا يعني استمتع من
0: ادخل. اوكي، فتعتبرها حرية شخصية وما من حق احد يقول لك اتركها. أيوه. زين، مو مخوفا عليك يعني، انت ليش متاخذها شويه بالايجابيه؟
2: البيت كله، شوفي هي بسرعه عامه. خلي احاول الموضوع جدي شويه.
0: يلا.
2: عندي خواتي اثنين متوفيات، واخوي الوفاني متوفي اكبر مني،
0: الله يرحمه. طيب
2: ثلاثتهم ما يدخلون جدال، هم محافظين على صحتهم، بحيث اخوي يوميا يتعشى بس زلاطه وتونه و وربع صمونه، ما ادري نص صمونه، حافظ على صحته، حافظ على ما ادري شنو.
0: اوكي.
2: بس كان عنده مرض ضغط، انه صعد ارتفع ضغطه.
0: اوكي.
2: وتوفى. خواتي نفس الشيء، وهن قاعدات يتوفن.
0: زين.
2: بدون لا وهم يعني هذا.
0: بس هذا مو قياس، هذا غلط، لا تخلي ببالك هذا الموضوع، والله اني اللي يهتم بنفسه ده يموت، واللي هذا يعني هم مو قياس ترى على فكره.
2: انا ادري بيه مو قياس.
0: ايه.
2: ادري بي، بس هو هم يحطون يعني بالبيت خاصه اخوي الكبير ووالدي ووالدتي يربطون هذا الشيء، انه شوف شلون اخوانك توفوا، شوف مدري شنو، يابا ما لهم حياه، هذول ما يدخلون.
0: اوكي. فهمتك. طيب
2: وهم وكل ما يلحون بالموضوع انا اخلي فيها بالذات.
0: طبعا اكيد، هو على فكره يقول لك انه انت شخص من تنطي نصيحه تلح بيها هو لا اراديا راح يبقى يعني راح يزيد اصلا الرنج يعني.
2: يعني حتى زوجتي قلت لها انت سئتي عني، وانا اجوز الطفل بيوم من الايام بعقلي انه انا اعرف.
0: طيب.
2: بس ما طول تلحين علي ويوميا تقولي لي انا ما اعرف.
0: اوكي. فاهمتك. انا كلش اشكرك. نورتنا. صحة وسلامة لك اكيد. تحياتي لك.
2: الله يسلمك.
0: عيوني انت، باي باي.

0: فيه واعتبر المكان
1: مكان. يلا عدنا اتصال جديد. الو
2: الو
1: الو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ابو عبد الله، ميت هلا. الله يسلمك عيوني، الحمد لله. انت شلونك؟
2: ادري والله احنا مو زينين. عشان هذا الاغاني والله دمرنا الاغاني.
1: ليش بعشت فيروز وطلع لكم فيروز؟
3: لا تلحلوا عافوك من عندهم مرتاح، صحبة اليوم جيوب وقت الملح راح.
1: نورتنا عيوني، ميت هلا. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
2: والله الحمد لله، اذا انتم بخير احنا بخير.
1: عزيز
2: والله غدرت بينا بس ما
1: بعرف. يلا ما يخاف، تحملوني.
2: مثل هذا محمد، عسل مثل محمد.
1: اي اي اليوم ما حكى، ما انطيته مجال. طيب الله يسلمك. يلا ابو عبود يقول لي شنو الشيء اللي انت شخصيا حسب عمرك وحسب يعني انه يعني خلينا نقول
2: الراديو بالسياره تدرين ونسمع البرامج.
1: اوكي اي حلو. اي
2: تدري انت هذول اللي يصعدون، اقول لك انت شنو بعدك انت على الاقل يا بس انت شعني خاطر الله حبيبي. لا نصي نصي نصي يا ابا ما نصي يا معود، ما تقول لي تجيب ما عندك اغاني طلع يوتيوب وطلع. قلت ليش انا اسوي اليوتيوب؟ موجود اغاني حلوه وبرامج طيبه وناس طيبين.
1: لا ما اعرف يعني طبعا هذه رساله لكل العقليات، خلي اقول هيك يعني تقبلوا من عندي هذه الجمله. عفوا انه موضوعه الاذاعه وانه والله هذا الشيء راح وانتهى وما موجود وانت شنو بعدك على القديم تسمع اذاعه وكذا وهاي الامور، فهي بس خلي اقعد دقيقه. زين، فهذه العقلية يعني أتمنى أتمنى أتمنى أنه تنقرض، لأنه هذا أولاً إذا أنت فاهم بالإعلام مثل ما هسه واحد يجي قاعد ينظر عليه. الإعلام ينقسم إلى عدة أشياء، الإعلام المرئي والسمعي، فسمعي هو الإذاعة، فبالتالي أنت اليوم من تريد تلغي إذاعة موجودة، مو بس إذاعتنا دا أحكي عموماً بكل الإذاعات، فأعتقد أنه عنصر مهم وصنف مهم بالإعلام راح ينتهي. صدقوني أول مدرسة ممكن تكون للإعلام هي الإذاعة، أول مدرسة. كل من تربى على الإعلام بالإذاعة هسه تشوفه هو من ضمن الأرقام الأولى اللي التسلسل الأول بالإعلام عموما، ما دا أحكي بس عراق، دا أحكي عموما. فبالتالي أي فبالتالي أنه يعني موضوعة الإذاعة لا موجودة، وأكو ناس يستمعون إلها وأكو ناس يحبوها وأكو ناس يعني محتاجين دائما بأنه يسمعون الإذاعة ويسمعون آراء الآخرين والناس. على فكرة هي تبادل آراء، هسه اليوم من تسمع عدد كبير من المستمعين ينطر رأيهم بشيء معين، أنت دا تأخذ آراء الناس، دا تشوف الناس شنو دا يفكرون بيا طريقة وين يوصلون.
2: صح صح صح، ومو بس هسيت أكو شغلة والله العظيم أنا لمستها من سمعت الإذاعة، وهي أنه يعني تغيير مود، يعني تغيير مودك أنت.
1: عافية يعني والله صحيح.
2: خاصة والله يا سيد مو مدحن بيكم، لا والله خاصة أنت وعمار يعني.
1: الله يسلمك أشكرك.
2: يعني والله العظيم يعني تغيير، والأستاذ سلطان يعني تغيير مود، يعني أنا انتظركم دقيقة دقيقة.
1: أشكرك يعني عيوني أبو عبود.
2: يعني والله أنت خواني. طلع لي اغنيه
1: تستاهل والله ابو عبود. عيوني انت، تحياتي لك،
2: نسال الله ان يحفظكم.
1: الله يسلمك، شكرا شكرا عيوني، مع الف سلامه.
4: كن دون عالم، يقرا كتاب يثقف يصير براسه حق، بس من العراق بس قرا كتاب وسدد قال لك اني خلطتني طبيعه. الكتاب راح للرضا عضوان يشرب شاي لو تقعد احمد متربي يعزف مطوي شعره مخبب بنفسه لك بابا. الكتاب للثقافه
1: فعلا والله. يلا عدنا اتصال، لو حافظ لك كلمتين جاي كتبها وراح وانتهى يعني مو هيك. يلا عدنا. الو
5: مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا ابو وفاء.
5: الله يخليك ست علي،
1: ختامها مسك، تاخر اتصال ويانا. يلا
5: نعم، ولا المخرج ايضا.
1: عيوني شكرا
5: ست عبير. انا بصراحه هي احنا انا بصراحه والرجل العراقي او العربي عموما ماخذين حريه الى حد ما، يعني بس المرأة يمكن مظلومة أكثر. أنا شوف من الروح بغير دول أشوف المرأة شلون تتصرف وكذا يقول خطيئة الله يساعد النساء العدل.
1: نعم.
5: شو يسوي حسب عليه لازم تمشي كذا كذا. بس مع هذا إحنا ما نخلص من انتقادات الناس. أنا قاعد أحكي عن بالنسبة لي عن مواقع التواصل.
1: نعم.
5: يعني أنا عندي حسابات في الفيسبوك أو في تيك توك.
1: نعم.
5: يعني ما أقدر أغير ما يخالف مثلا أطلع في مقطع ديني أو كذا. بس أنا ما أقدر أن أحب الأغاني الموسيقى أنزل مثلا مقطع مال
1: أوكي الموسيقى. يعني أعتقد فهمتك شنو قصدك أنه أنت من دائما ما تحب تسمع الأغاني يجي واحد يقول لك لا وأنت يعني صار من الجملة هاي أنت كبير يطلع. بالعمر ولازم تترك هاي الأغاني وما تسمعها وحرام وما يصير وهاي الأشياء مو؟
5: هالحاجة قبل 10 سنوات سمعتها يعني انتقادات أوصلها من يطبون الحسابات حتى مو متابعين هو بجيك يعني يطب
1: مو هذا اللي حافظ لك كم كلمة ويجي ننظر بها. أنا حكيت قبل شوية هسا عند أشوفها بالبثامات يعني إحنا كل يعني كنا هسا أني إذا كنت امرأة أو كان رجال سلطان نفس الحالة هم واتين يجي واحد ينظر عليه ويكتب أشياء وأصلا ما يعرف شنو معناها زين. فبالتالي هذا اللي حافظ لك كم كلمة ويريد يبرز فاهمني دول مشكلتهم انه هو انه يبرز ويصير هو حديث موجود بالتعليقات وواحد يجاوبه والثاني يجاوبه والثالث يجاوبه يعني يحس نفسه انه خلاص وصل اللي هو يريده فاهمني. بس هو كل شيء ما يعرف ترى اذا تجي تناقش وياه صفر.
5: المهم انه يشربون من ماء البحر مثل
1: عفية ايه.
5: ما يغير اذا الله انطاني عمر وصار مدة 90 سنه ما يغير
1: يا رب ان شاء الله العمر الطويل لك وتبقى هيك روحك خضره وحلوه واللي يحكي خلي يحكي. شكرا ابو وفاء عيوني تحياتي لك. ابو وفاء كان هو اخر اتصال بحلقه اليوم. شكرا لك اكيد. خلوني اختم على السريع جدا. بالنهايه الحريه هي حق لكل انسان بس الحريه ما تعني بانه احنا نلغي وجود الاخرين او نتجاوز على راحتهم. انت حر باختياراتك وغير هم حر بحدوده ومشاعره. الفرق الحقيقي مو بالاختلاف، الفرق بطريقه احترامنا لبعض واحنا مختلفين. ومو كل شيء نقدر نسويه يعني لازم نسويه، ومو كل شيء انت يعجبك احنا يعجبنا، لا، هذه اختلاف اراء واختلاف شخصيات واختلاف حريات. وبالتالي نرجع ونقول مع هذا كل واحد من عندنا هو مسؤول عن الكميه او خلينا نقول الذوق العام واحترامه لنفسه قبل ما يكون احترام للاخرين. كل واحد مسؤول من عندنا على هذه خصوصا الذوق واحترام الاخرين واحترامك لنفسك. شكرا لكل اللي تابعونا، اتمنى لكم يوم حلو. باي باي.
6: والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.
7: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
8: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك لترسيخ الشراكة بالوطن والحفاظ على وحدة العراق وسيادته. مستشار الأمن القومي لمسعود برزاني: الحكومة حريصة على الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم وجميع المدن. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجويدي. النزاهة ضبط قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك بمنزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع. احتكاك مع شغب وقنابل صوتية. تظاهرة لذوي المهن الصحية للمطالبة بالتعيين أمام وزارة الصحة ببغداد. وزير الكهرباء يقرر إعفاء المدراء غير المطابقين للوصف الوظيفي. اعتقال 7 أشخاص اعتدوا على حماية مشفى الفضيلية بسبب وفاة أحد أقاربهم. إيران: على ترامب الاهتمام بسلامته بدلاً من التهديدات بشأن هرمز. ألمانيا تلغي لجوء آلاف السوريين. طقس العراق: صحو حار والبصرة تسجل 51 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فان.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار. جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد أم الجديد واسمع برامجك المفضلة وأقر الأخبار وأحدث الأغاني بجولة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل أي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: بعد قليل عالطريق مع سلطان.
1: الرشيد أم إذاعة فتحة.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، رشيد وياكم.
1: الجهة الثالثة بتوقيت الرشيد. نشر الأخبار الرشيد FM.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. أفأ

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا ويانا من خلال حلقتنا لهذا اليوم على الابليكيشن على الرشيد اف ام. تحياتي لكم واتمنى لكم يوم جميل ورائع. حقيقة كثرة الأقاويل، كثرة الحديث عن التي أهواها، كثرة الأقاويل عن موضوع الرواتب وهاي الأشياء اللي قاعد يتحدثون بها بعض من يتداولون، وإلا أنه هنالك مفاجأة كانت لهذا اليوم. لقوا عد واحد يشتغل بوزارة الكهرباء 20 مليون دولار وسبائك ذهبية. يعني الأرقام اللي يلقوها فد أرقام كلش كبيرة. فلذلك أنا قبل فترة، يعني قبل أقل من شهر يمكن، طرحت إلى أنه شنو المهنة أو الوظيفة اللي ما لها داعي أنه إحنا يعني واحد أنه تكون موجودة. طبعاً اختاريتو من خلال المستمعين، اختاروا هواي الكثير من الوظائف. اليوم نفس الموضوع بس بغير طريقة. بما أنه إحنا عندنا مشكلة بالرواتب ومشكلة بالمبالغ المالية تدفع للموظفين، أكو موظفين اليوم رواتبهم خير من الله، أكو موظفين ناس ما أدري صار، يعني أكو هواي ناس بهذا الجانب. فشنو الوظيفة؟ الوظيفة بقى سيركزوا عليها، شنو الوظيفة اللي

لو تكون يعني عادي تكون موجودة هي الوظيفة، بس ما نحسب لهم راتب، ماكو راتب يعني لهم. أوكي، ما بكيفهم ما بعد. يعني اليوم تقول لي وظيفة، تقول لي هاي الوظيفة هي لازم صاحبها أو من يقوم بها مثلا ما يأخذ راتب. نفرض جدلا، نفرض مثلا اللي يطلع مثلا كشف، هذا لازم يأخذ راتب، لأن خلص بعد وجده يعني هو دي ياخذ رشوه، العفو دي يعني يسوي شيء جزء من عمله. مثلا مثلا جماعه الافادات، شو بدعطيكم عني مثلا، انت تروح افاد الدوله تطرق طياره تنزلك في فندق ما تعطيك بوكيت ماني، شو يسوي بوكيت ماني؟ انت رايح على شغل ولا رايح تفطر بالسواقه وبالمولات وتدور سهر تالي الليل؟ ماكو داعي مال افاد مثلا، عافيه وهيك سوالف يظل ويصير هو يعني. اذا عندنا اشياء، اذا انت مثلا في جهة تنفيذية وقلت لك أنا شيل لي راتب واحد من الموظفين أو شيل لي راتب موظف كامل بس خليه يشتغل نفس الشغلة يعني عادي ماكو مشكلة، واتبرر لي ليش. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 0780211 6117. بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720 1141115.

0: Olacağım bak, bunlar alıyor. Zed, Edna Tısal, alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: أقول لك شو ال 20 مليون هيك مريتها مرة الكرام.
0: شنو هي 20 مليون دولار؟
1: 20 مليون دولار إذا تستوعب الموضوع؟
0: إيه لا عادي، إحنا عندنا هاي، مو هايك وحدة بلوجر قالت إحنا العيدية بالعيد دفتر. ما أدري منين جابت العيدية دفتر.
1: هاي تحكي بكيفها هاي.
0: إيه.
1: على قولة محمد طب.
0: إيه.
1: بس 20
0: مليون. إيه وينك؟ صار محمد شنو صوتك ده قطع؟
1: 20 مليون دولار. الو
0: اي 20 مليون دولار. اي
1: وها وش قد حلو قلت وياها كم سبيكة الذهب. عادي
0: اي عادي. ليش هسه احنا خب بالهده الاولى كان الرقم اعلى بس احنا صارت بقى يلقون الخرده.
1: محمد مصطفى البارحه باقله شمسيه خبلني.
0: شفته
1: جيبها وحطها.
0: اقول لك اكو واحد طلع بكندا عنده صديقه تاخذه للبحر وتاخذه للهاي ينزل دائما يطلع عندي.
1: منو هذا؟
0: بكندا والله ما اعرف. واحد عنده صديقه دائما تاخذه. ذاك يوم عزمته على فيلم ووراها عزمته على والله على زورق، جابت له الزورق.

0: صديقته وراح وطلع. شو بك يا عظيمه في اليوم وحده عزمك انت؟
1: مو قلت له اليوم العبير الصبح شغله المجتمع يقول عليها عيب اريد احاول اسويها. بس المشكله احنا زواج كاثوليكي ارثوذكسي
0: مقدس. طيب قفله. يلا تعال قول لي هسه شنو المهنه اللي عادي خدت تبقى مهنه بس بدون راتب؟
1: عضو البرلمان. هو مو جاي
0: الخير ليش هسه خطيه سوي اوكي وتجون عليه
1: وذبح روحه. هو البلد من ناكيب.
0: زين عضو مجلس النواب ان يكون بدون راتب.
1: اي بدون راتب.
0: شنو السبب؟
1: خدمه الشعب والمواطن ما محتاجها والله ما محتاجها بس تيجي جاي اخذلكم.
0: اي بس بالتالي هو عنده مصاريف.
1: شنو مصاريفه؟
0: حمايات.
1: ليش احط
0: يساعد الناس؟
1: يساعد الناس من جيبه غير من جيب الدوله.
0: أيوة.
1: ميزانيه الدوله.
0: ايوه
1: ان شاء الله دي يطلع من جيبه
0: ويعين يعني الناس وبلاش
1: معناته موفر مصاريفه 20 مليون 20 مليون. لا صدق هو مو جاي لخدمتنا وهو ما محتاجه وخير
0: الله عن جد. كلهم يقولون هيك انه ما محتاجه.
1: مو انا هذا اللي داشه. تعال يا عزيزي قدم لنا خدماتك فري.
0: طيب
1: واذا انت تشتغل عدل والناس تحبك ما تحتاج حمايه. نشوف طولك احنا نحميك انا وانت
0: صح
1: ونحميك.
0: اي والله
1: وصحيح صحيح. انت خوش ولد ومرتب فاحنا نريد نحميك.
0: حلو. اذا عضو مجلس النواب لانه بما انه انت يعني متصدر المشهد لخدمه الشعب فبالتالي عوف راتبك للشعب.
1: وانت ونعيم لاحقين بعربانا على شباك وشمسيه.
0: والله شباك وشمسيه مو حبل على الجرار. هي مو هاي ما راح تصفى بس حبل باش اسمه هذا شمسيه وشبابيك
1: ركبناها بشرك
0: الباب بينه. زين طيب اذا عضو مجلس النواب برايك لانه خليه يشتغل براحته بس بدون راتب.
1: بدون راتب هو جاي هو ما محتاج هو عنده بزنس ماله وما يحتاج.
0: اوكي طيب
1: هلا والله
0: تحياتي لك حبيب قلبي. هلا باي باي مع السلامه.

وهذا للنواب فقط لا يشمل رواتب الموظفين لحماية مخصصات الرئاسة السفر إفادات تشغيل مكاتب المجلس وبقية نفقات المؤسسة. يعني بس راتبهم هم تقريبا حوالي أكثر من 4 مليارات و200 حلوة دينار عراقي، هي 4 مليار بالشهر، 4 مليار يعني 3 مليون دولار بالشهر. اي ها بس ما محسوبه بيها لا يشمل رواتب الموظفين، الحمايات، مخصصات الرئاسه، السفر، الايفاد، تشغيل وتشغيل مكاتب المجلس وبقيه نفقات المؤسسه، وما ولا تحسين سكن ولا ذني سوالف ولا ايجار بيوت ولا مكاتب. بس شفت باع ايه وش يسوي لك مش متى اقعد اوي السالفة. المهم طينا اتصال اذا عدنا خلي ذكروا بارقام 07-8-02-11-11-5 و 07-8-02-11-6-11-7

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلونك؟
0: يا هلا، من وياي؟
1: شلونك؟ صحتك؟
0: خالد. اهلا خالد.
1: الله
0: يحفظك. يلا خالد، منو من موظفي الدوله البوزيشن مالته، المنصب مالته، مسمى وظيفي، خليه يشتغل بس بدون راتب، نقول هذا ما يستحق راتب.
1: المفروض كل الدرجات الخاصة.
0: كل الدرجات الخاصة بمعنى؟
1: نعم، من رئيس جمهورية، رئيس وزراء وهكذا، وتنزل إضافة إلى الهيئات التابعة.
0: شين السالفة؟
1: أي؟
0: قوم يشتغلوا لله والوطن.
1: لا نعم لله والوطن. أنت أنا هسه أشتغل.
0: أيه؟
1: قل لي أشتغل بالمجان لمدة 4 سنوات وأمطيك تقاعد طول العمر.
0: أي؟
1: 500,000.
0: أي؟
1: أختم ال4 سنوات بالمجان.
0: بالمجان عادي. هي هي هي 4 ويستلم تقاعد قوي.
1: نصح له لا؟
0: اي والله.
1: اي هاي خدمه، انت تقدم خدمه ثانيه، يعني انت راح تاخذ من عندي هاي الفتره اللي انت موجود بها بالحكم علاقات. يعني شيء تخلص اشغال وما اشغال خاصه بالمواطنين. تمام. وبنفس الوقت يعني تبني نفسك، تكون نفسك.
0: اي بوي بعد يقول لك يعني لما الحكي.
1: اي
0: اي هم يرتبون امورهم لانه ما تدري، يعينون مجانا، يمشون مصالح العالم مجانا، يسوون واسطات مجانا. اي
1: استاذ سلطان، هي هذا الراتب هم من محتاجي ممكن يعملوا مجانا.
0: ايه؟
1: بس كيف يغطي؟ يريد يغطي شيء.
0: ايه؟
1: يريد يغطي شيء من يريد يشتري بيت. ايه؟ بالاميرات شلون يشتري؟
0: اي شلون يشتري باوع
1: ارحم اهلك. يقول عن راتبي وراتبي شغلته وعندي ابن اخت فتح شركه وانطيت الراتب كل شهر يمشي.
0: خالد باع التلئيم، باوع متى تعطيهم فرصه؟ لئيم خالد شلون شو يقول شلون اشتراه؟
1: مو صح
0: والله فد لئيم، ما حبيتك. لا باع ما احبك، ما ادري خطيه. شلون احبه؟
1: ليش انت لازم وعدك الموقف؟
0: هاني والله عمي اقول لك، وشلون الموكب العشر سيارات؟ والله عمي اقول لك، وشلون الموكب العشر سيارات يفترن وراء؟ منين يقول جاب التاهوات؟ ما اخذهم بالقسط.
1: هي المشكله هنا يا اخي، المشكله من اكمش واحد ابو معرب.
0: ايه؟
1: اقول له انت اوكي هاي دوره جديده مال النواب وكذا. ايه؟ والله العظيم كلهم اخذوا بالدين.
0: ايه؟
1: قلت له اوكي اخذوا بالدين.
0: ايه؟
1: قال والله كل نصهم ما حد ما يسدد.
0: ما يسدد
1: ياخذ. ايه؟ تستلم راتب زين.
0: ايه؟
1: وماخذ سياره بالقصد. سدد
0: احسان العالم، سدد
1: مالتهم.
0: اي
1: اي ليش ما تسدد؟
0: هو بمناسبه هم نص حياتهم بالقصد ونص حياتهم مجانيه.
1: اي
0: لان هو اليوم يجي. إيه؟ على خالد. خالد خوما مثلا اذا طالع مثلا بدنا ناكل خوما هو يدفع. لا. ما ترهم السيد. لا. المسؤول لازم انت تدفع.
1: لا لا.
0: أي او اني كمان ما ترهم. فهي نص منها. إيه؟ مجانيه ونص منها بالقصد.
1: المشكله والله المشكله استاذ سلطان انه اني استغرب على ناس. يعني راتبك مثلا 4 مليون، ما نريد نقول 11 مليون. تمام، 4 مليون. وتنتظر من موظف او من انسان بسيط على مود ينطيك او يعزمك عزيمه او كذا، يعني ما اعرف شلون تتقبلها انت.
0: اقول لك اكو ناس تطلبها بلسانها، ايش بك هسه غير مو كل الحكيين
1: صح؟ لا
0: والله تطلبها بلسانها. المهم
1: مثل انت.

0: ايه احنا
1: راتبك زين
0: ايه
1: الحمد لله،
0: ايه
1: خو ما تريد المخرج يصرف كذا عليك،
0: لا ما يصرف علي، وين
1: انت تعزمه دائما هاي معروف.
0: انا عزمه، ما هو مشكله يا عمي، شو اسمه كلش، احنا اثنين في الهوا سوا. المهم عيني، مقترح هذا يا اخوان مسؤولين، مقترح خالد، مقترح لئيم ويعبر عن نفسه، وما يريدكم تشترون بيوت ولا فلل ولا مزارع ولا ارتال، فهذا مقترح
1: لا.
0: خالد، مالي خصاني
1: بس شغله واحده، انا مقترح وممكن يكون طلب اي شيء، انه هذا الموضوع موضوع خدمه المستمع هي لمده 4 سنوات 5 سنوات، ممكن يكون قانون محدد انه هو يسموه خدمه المجتمع، مثل خدمه العلم، مثل ما كان يعني في الجيش وكذا، مو صح ولا لا؟
0: وكان راتب رمزي
1: خدمه
0: بصراحة.
1: المجتمع اللي هي انه يكلفون شخص بمنصب اوكي بالمجان بدون اي مقابل،
0: ما حد يجي
1: تمام، فقط ينطوا تقاعد.
0: هسه ايش بيك خلي يقولون ترشيح الدوره الجايه مجانا ماكو رواتب، ما حد يرشح.
1: المفروض هذا يكون قانون للدولة، مثل ما طالبني هسه حاليا هواي من النواب والمسؤولين، يقول لك سووا خدمة العلم وسووا خدمة العلم. يا أخي مثل ما هاي تهمين نفسي، تهمين طالب بهذا الموضوع، يقول يا بسووا خدمة المواطن،
0: قانون خدمة المواطن، مو قانون الخدمة المدنية، قانون خدمة المواطن عادي. طيب تحياتنا لك حبيبي، شكرا جزيلا لك، تسلم يا ورد، اهلا بك، مع السلامة، باي باي. طيب الموجودين يا على تيك توك تحياتي لكم، بامكانكم التعليق على موضوع حلقتنا لهذا اليوم، في حال قلت لك منو من موظفي، بما انه احنا عندنا شحب الرواتب، منو من موظفي او صنف او فئه او مسمى وظيفي برايك عادي ممكن يشتغل، لكن خليه يشتغل بالمجان. ناخذ ويانا اتصال. الو،
2: مرحبا،
0: اهلا،
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: هلا، شلون الاخبار؟
2: شلونك؟
0: شلون الامور؟ شلونكم؟ مديركم ليش ما يشتغل بالمجان؟
2: مديرنا ليش ما ايش قد درجة الحرارة اليوم؟
0: درجة الحرارة 48 من جهة ثانية.
2: خلينا بدرجة الحرارة رجع.
0: نعم اوكي زين، المهم يلا، منو الوظيفة اللي بالمجان نريدها؟ بس يبقى وظيفته يشتغل.
2: شوف استاذ سلطان، كموظف لو اي شخص يشتغل يؤدي خدمه يقابل عليها صح؟
0: اجر
2: يعني، هو هذا الموظف
0: ايه
2: صح؟
0: ايه
2: ياخذ عليها مقابل الاجر.
0: طيب
2: انا راح اختار لك 3 شخصيات او 3 وظائف وانت اختار واحده نتناقش بها.
0: يلا
2: اوكي، اول واحد البوزرجي.
0: بوزرجي حلو.
2: 2 المختار.
0: المختار حلو.
2: 3 إمام الجامع.
0: إمام الجامع أوكي.
2: لا تختار الثالث.
0: لا هو ما والله والله شو عليه شو مهنة 3 تنصدق والله.
2: يعني أنت هسه غير ده تقدم خدمة وتأخذ عليها راتب من الدولة.
0: أي.
2: أكو جباية ده تنأخر.
0: أي.
2: من البوزرتي على سبيل المثال هو ده يأخذ.
0: أي.
2: من كل تفويلة ده يبقولها، هي صايرة يعني.
0: صايرة هاي صارت سنة هيك خلاص طابت. أي سنينة والله. أي. ايه
2: زين،
0: وما يقبل اقل من نص، ربع ما يقبل، نص ما يقبل، يعني لازم الف.
2: هسه هي صار تعويض انه انت تخلي له 500.
0: انا خبا فول في تفويلتين فلازم اعطي الف.
2: زين
0: على الحوته بدي.
2: زين هلا واحد.
0: المختار
2: كلهم مناقش المختار
0: يلا هيك سريعا. ايه خلينا ناخذ وحده وحده.
2: ايه
0: هسه البوزرشي
2: المختار هم.
0: ايه قلنا البوزرتشي خلاص
2: غير راتبه.
0: غير غير راتبه. زين مختار.
2: المختار هم ده ياخذ راتب من الدوله وهم ده من ده يقدم خدمه هم ده ياخذ
0: 50,000 على التأييد.
2: اي يعني شو مبلغه قدره يعني.
0: اي كل كل كل تأييد ياخذ 50,000 وكل معامله يمشي بها ياخذ 3 اوراق.
2: اي هاي بعد ما
0: اي لا ولا ما انت قلت لك مريت بيها قلت لي عم انا امشي بيها اجيبها.
2: نكتفي بالدوله الثانيه. هاي
0: ليش والثالث شنو شفيته؟
2: لا مو هي هنا أنا يعني ما أعرف الخدمة اللي يقدمها يعني لله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى
0: بالضبط.
2: الثانية لعباد الله.
0: إيه
2: زين.
0: هو مناسب، أنا بوجهة نظري كل داعية مهما كان شكل الدعوة التي يطلقها، أكو واحد مثلا تلقاه إمام جامع، أكو واحد مثلا مؤذن، أكو واحد خادم جامع، أكو واحد مثلا رادود، أكو واحد رجل دين يعطي محاضرات، هذه أعمال لله سبحانه وتعالى خالصة لله. لأن أنت معناه شلون الرهبان هسه الراهب بالديانة المسيحية راهب، لا يتزوج لا يأخذ راتب لا كل الأشياء اللي هي خلينا نسميها ال
2: يعني
0: العبادات، لا أقصد كل الأشياء اللي مو عبادات اللي هي شو سحولها اللي هي مفاسد الأرض اللي هي المال وغيرها ذني وحتى الغريزة يعني يتعفف عنها، فلذلك هو يعيش في كهنوت مثل ذولي الموجودين مثلا اللي ذولي شو سحولهم ذولي اللي يعيشون بالجبل يلبسون هيك بس هاي شو يسموهم الله أكبر نسيتهم، الراهب الرهبان، هم الراهب هم لا يمه ولا حواليه بالعكس ياكل بوتيته مسلوقه وتمه بس ها هي وعايش وهو
2: وهم بشار وهم عنده التزامات وهم عنده عائله وهو يجوز درس اوقاف ودرس كذا
0: اي بس مو انت اخذت صنف اسات اليوم انت اشتغلت هندسه رحت بهندستك رحت صرت موظف مو انا اشتغلت اعلام باعلامي درست واشتغلت مو انا اشتغلت اعلام باعلامي درست واشتغلت بالاعلام. هذا الرجل هو قرر أن يكون جزء من هذه الدراسة اللي هي الدراسة الحوزوية الدراسة الدينية الدراسة الأزهرية بكيفه، هو بعد هاي الدراسة الدينية إذا أنت نذرت نفسك لله سبحانه وتعالى أكون بيهم. يعني أنا أعرف شخص يعني هو من أقاربنا هذا العمل ما يأخذ عليه لأن هو عنده بزنس أصلا فما يأخذ، وطبعا هو يعني صوته جميل جدا مؤذن في أحد الجوامع حسينية هي وهو من مكلفين بترميمها وتزويدها دائما وها بس هو يحب. يعني جد صديقي في منطقة حطين هم واحد من الأشخاص اللي هو يؤذن وصوته ويقرأ قرآن بس هو معلي وتاجر وعنده أصلا عقارات يعني. فأكو هيك ناس تقول لك هاي مالات الله مالي خاصة أنا ما أخذ بشياء مالات الله فهي خوش تلذمين أنا بوزر شي مذبيني
2: عجبوك
0: ذولي ثلاثة؟ عجبوني ذولي ثلاثة عشتيدك لك وشير. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا هلا وسهلا باي.

0: ناخذ معنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: استاذ سلطان، شلونك يا طيب؟
0: كل الهلا بيك، الله يحفظك. منو جاي؟
1: عبد الله. وياك ابو عبد الله.
0: هلا ابو عبد الله، شلونك؟
1: شلونك
0: طيب؟ الله يخليك يسلمك، سلم راسك.
1: هلا اخوي.
0: يا مهنه ابو عبد الله، خليه يشتغل بدون راتب.
1: يا مكثره بالعراق.
0: اعطيني وحده قويه.
1: كهرباء
0: ليش خطيه؟ مو يفترون بالشارع يسلكم المحولات ويمدون وقاعدين على التبريد مالتهم.
1: الله اكبر
0: الله اكبر.
1: انت تروح تروح للدائره مالتهم تلقاها ثلج.
0: اي اقول لك صدق، ليش دائما داره الكهرباء بارده حيل؟
1: وعندي صديق يبات هناك ما يرجع للبيت. والله العظيم
0: والله العظيم مش عنده راجع،
1: ما يرجع.
0: صدق انا ملاحظها، يعني هسه مثلا تراجع، هسه بعد تراجع لامانه برودتها زينه، تراجع مثلا صحه، تراجع مثلا ضريبه، تراجع مثلا يعني ذني كلهن برودتهن مقبوله. اذا شويه تبذل جهد تعرق، اذا تصعد تنزل مشيك بعد 4-5 شبابيك. اي الا الكهرباء من تروح لها يا اخي، من تطب الحمه تطلع وراها تطلع، يعني وضعك مو تمام، لازم تروح على حمام من البرد.
1: الله موفقهم
0: والله
1: الله موفقهم
0: هم.

0: المسؤول مسؤول ما ادري ايش لازم بمكتبه كنتوريات اثنين هسه واحد
1: واكو وظيفه لو كان قبالها هسه امانه بغداد
0: امانه بغداد ليه
1: هو هاي اهم والله بس يقطون بالعالم على المحلات ولا ايش هو بس دي تعال اعطيني فلوس تعال اعطيني فلوس وين يلا
0: يعني هم أمانة شوية
1: والله
0: العظيم والله ترى بمناسبة ترى يعني لا غاية في نفسي يعقوب مو أقول لك غاية في نفسي لا غاية لأن بس لأن إحنا مجزرة عندنا الرواتب فنقول شنو المقترح نساعد الحكومة إنه ذول يا بعدنا كم واحد خف ليه تطوم رواتب خلنا نطل العالم البقية قطية
1: والله يا استاذ هسه انا منتظر البسمار مالتك بنهايه الحلقه المين انا اذا اشوف هذا البسمار وين مودي
0: حج البزرع البزرع نصيحه
1: الله يحفظك الله يعني اللقاء مالتك جميل جدا احسنت والله يا
0: الله يخليك اي والله
1: انت طيب
0: الله يحفظك
1: العمار قول له اغاني يا معوض خاطر الله والله تدمر الست عبير
0: ليش
1: ماكو اغاني طلعنا اغاني الله اكبر اغاني لا بيها ولا
0: ما اقول لكم الاغاني يطلعها عمار بس هو وسوليا يعرفوها يعني تخيل السوليا بيها اغاني اللي هو طبعا برنامج التشغيل مالتنا السوليا مثلا احنا كمكتبه اذاعيه مثلا عندنا 25 30 40 الف اغنيه نطبق بيه 15 اكو ذن يبقى زايدات فوق عايفين احنا شايف هاي التعزيز هاي شلون الفوق عندك بالبيتونه غراض ما تريدهن بس انت تحتاجهن بيوم
1: اي هذا بالغرفه
0: عافيه اي بالغرفه الفوق بيتونه حسب الظروف هو هو يصعد فوق بالبيتونه ما سوليا ويطلع اغاني تونه ما سوليا ويطلع اغاني يحبن انت شنو طلع لها شنو الاغاني طلع رعد الناصر مطلع يا اغنيه
1: يا اغاني ما اعرف يجيب كلمه انجليزيه وكلمه عربيه وكلمه
0: انجليزيه
1: ما عرفنا فيلم اي والله
0: خطار عندنا فرح ريمكس اوكي طيب تحياتي لك حبيب ابو عبد الله
1: شكرا جزيلا هلا بك لا يزعل انا احبه
0: لا هو ما يحبك حبيبي ابو زين يقول واتساب مغلق لا موجود انت ايش اسمه هو هذا واتساب على قول انت شو مطلع عشان يمين انجليزي وعربي اي بلا طلع اليوم خلي اشوفه بالله شو مال خطار عندنا الفرح بالانجليزي بالعربي انا اعرفه يعني صوت خطر عندنا فرح يلا اتصال الو
2: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: شلونك
0: الله يخليك يسلمك من وياي صوتك ما سمعته شوي علي لي
2: عبد القادر من بغداد
0: عبد القادر
2: من بغداد
0: عبد القادر اسمه قوي
2: مو
0: ليش هيك قد عمرك عبد القادر
2: يعني مواليد 88
0: ايه بس ابوك عنيف سموك عبد القادر ايه هو شو اسمه
2: برج الثور
0: ايه هو شو اسمه هو شو اسمه ابوك
2: ما علي
0: عبد القادر علي قوي ايه
2: مو قوي
0: ايه هو هاي طيب تعال سولف لي يا مهنة وظيفة مو مهنة
2: ما يزعلون عني نقاط نفسي
0: ما علينا بيوم انك ما حيزعلون كلها تزعلون والله نهاية حلقة كلها زعلانة
2: اما اكو اثنين
0: اي
2: اولا مفروض المجموعة الطبية دكتور صيدلاني
0: اي
2: هذا فعليا يشتغل بمجال عمله بعد الدوام الصبح بالمجان
0: الصبح بالمستشفى بالمجان ما عنده راتب وبالليل يفتح العيادة
2: هو هسه موجود
0: اي
2: عنده عياده وده يشتغل
0: ومستشفى عمليات وفاتح له صيدليه
2: عندك فاتح صيدليه ومختبر
0: ومختبر
2: من هنا شويه ومن هنا شويه يعني راتبه يطلع يمكن نص يوم
0: راتبي طلع بنص يوم؟ لا راتبي ال شايف هذا مثلا انت من مثلا مثلا تستلم مليون و100 اكو 30,000 زايده فوق تصير دائما طويت ذني وها ما كانت 3 اي هو راتبي 30,000 هاي فوق هاي 30 بس احطها بالسياره خاف كل شيء يصير مثلا
2: اي ما خاف يجيك واحد
0: من كلينس ماي عافيه شلون هسه انا عندي 4000 انا عندي 4000 بالسياره حاطن هن
2: اي
0: فاجا واحد كلينس اخذت فشايف هي هاي ال 4000 بس هو 30,000 دائما هي انا ما ينزل الرقم يعني 25
2: ما شنو هاي ما تدري
0: بس انه حاطن حتى بالهاي مال جلاسات

0: كلاب هولدر.
1: فراتبي
0: بي... اي راتبي راتب عمار راتبك هذني 30,000 الحاطن هو
1: اي عافيه اي عافيه.
0: المهم
1: والشغل الاخ يعني مجالس المحافظات يعني تعرف ذولي شنو شغلهم؟
0: مجالس المحافظات ما ادري ما اعرف
1: شنو حاطينهم انت اداره
0: ما يعني كان قبل محافظ ودوائر بلديه والامور ماشيه كانت حلوه اتذكر هاني
1: هسه مثلا حاطين هم كيف 20-30 واحد
0: لا انت عندك محافظ ومكتب المحافظ ونائب محافظ اثنين
1: ومكتب المحافظ ورئيس مجلس ونائب رئيس المجلس
0: واللجنه الفلانيه
1: فشيء يعني عظيم هو بس ما ادري شنو دوره بالحياه
0: اي تخيل يعني مثلا محافظ ومجلس محافظ ديوانيه تخيل هذا العدد الكبير وما عندهم خطيه شارع مبلط بحيث رئيس الوزراء قال عمي خلص من عندي راح نطيها يأس الرجال يأس طقت روح الباحث سوى مبادرة ديوانية تستاهل مبادرة ديوانية تستاهل
1: يعني في كل مكان رجال فوق الشغل مجلس المحافظة شنو دور
0: اي ما اعرف
1: بس مجرد خزر الرواتب لهم حمايات والشغل اللي يريدوه هم ياخذوه لهم
0: اي والله ذاك مدير ناحية هنا ببغداد يومين ركضني حد ما طبيت عليه قلت له ترى انا فلان الفلاني وهذا هيك قال لي اوكي بس هم شنو يعني عاشوا علي الدور كلهن طقطقون علي يعني لا تضغط علي وتقول لي اقول لك مدير ناحيه المنصور سيد عبد الله
1: كريم
0: لا لا خل احد يقول لي اسماء زين فالمهم اذا انت بوجهه نظرك موضوع الاطباء باعتبارهم هي مهنه انسانيه وفيعوف المستشفى الصبح مجاني يسويها وعيادتك بالعافية عليكم مختبرك وصيدليتك وكل من الأشياء لك بالعافية والعمليات والثاني اللي هو مجال
1: الراتب لا شيء هو يطلع بالعيادة
0: لا هو الراتب مو فتشي أصلا
1: مو فتشي
0: حتى موضوع ترى التقاعد لأن هم أغلبهم يعني يدخل في هذا العمل وتمشي أموره الله يرزقهم إن شاء الله ويصير عندهم استثمارات ما بين بنايات شققها
1: لا محاسبهم بس القصد
0: لا لا أقصد أنه حتى إذا بدي أفكر تقاعد هو ما يحتاج التقاعد لأنه مثلا عنده فد بناية عنده بيتين عنده شقتين شايف لن يجيب الفلوس
1: هذا
0: النهي بالضبط هذا النهي التفاصيل عبد القادر راح مزعل اليوم احتمال قام بالباب شاف الباب شاف هالمظاهرات اليوم طلعوا مش معطي
1: اي
0: حيطلعون هنا باب إذا
1: انا لا مواليدي بالي انا قبل كم يوم رحت للدكتور بس فحص على موالي تخطيط 150,000
0: اي والله انا همين انا رحت
1: عليه يعني هو ما شلون لازم يابو التخطيط مسافه من بدايه حارتي النهايه قال لي تروح لهذا المختبر
0: الا هذا اي هو مو ترتيب هذا
1: بينهم
0: الا ما عنده بس هذا عنده الجهاز الاريده اي
1: ما معناه اكو رابط بينهم
0: لا اكو طبعا هذا مو يقول لك انا راح ادز لك الى نسبه ترى
1: بالضبط اي بالضبط
0: اي لو ابو المختبر
1: هذا يستغنون عنهم والله يحفظهم
0: الله يحفظهم عبد القادر اذا طلع مظاهرات اجيبك احفظ رقم عبد القادر
1: اكيد
0: مخابره
1: اكيد
0: اي ما يقولون هذا عبد القادر والله حكمواني
1: اي بس قولهم ابو ضايق
0: خلاص تحياتي لك حبيبي شكرا
2: مرة خليهم محطة وانت تسافر انت
0: هاي.
2: والدخان وصبرك والمطر ادري بيك تريد تبشي
0: بفرنا
2: تبشي وحدك انا ساكت بس حلفك يا قلب يا كبير لا ينخطف لونك لو شفت سلم بسرعة ولو ان جدوك تعرف واحد يقص التذاكر قلهم الشباز قص لكم شهر

0: ما عندك زين. خلي أقولك أرقام للتواصل يعني 0780211 4115 0780211 6117 على الواتساب 0720211 4115. خلنا نأخذ يعني اتصال. ألو. والله حلو. أي والله جميل. ده جميل. نأخذ اتصال. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: أهلا.
1: شو الأخبار؟
0: منو جاي؟
1: حسين وياك.
0: شلونك حسين؟
1: قلت والله قلنا لك الخميس تعال للنادي شكيتنا.
0: طبعا تشكك ماكو ما يعني ما
1: هذا حاير بالرواتب.
0: والله انا ورب كان لو موظف ومتاخر راتبي ولا انا متاخر انا من نفس الشيء بس اقصد لو موظف دول متاخر راتبي كان موتتكم تموت كان يومي يمسح حلقه على الرواتب. والله العظيم بس مو احنا مو
1: الاخبار حبيبي
0: سولف لي ابو علاوي يا وظيفه احنا نخليها مجانا بس يبقى بوظيفته.
1: اسالك سؤال
0: جواب
1: الاعلامي تعتبر وظيفه لو مهنه؟
0: الاعلامي لا تعتبر مهنه.
1: حرام كان قلت الإعلام.
0: ليش قلت لي إمتى شنو؟ بينت تلعب.
1: بس أنت تحرق فيني.
0: لا عاد هاي لا عاد تريد نجي للنادي أشيل الفاتورة أنا خوبي من الباشا أصفن.
1: لا والله الإعلام الرياضي من أمانة يعني إنسان رياضي أتابع رياضي.
0: لا لا بس يعني باوع شبكة الإعلام العراقي تعتبر هي مؤسسة شبه حكومية يعني تتقاضى رواتبها ضمن سلم الرواتب. بس شبكة الإعلام باقي كلها مؤسسات خاصة فلذلك هي تعتبر أصلا مهنة. هي من زمان تعتبر مهنة
1: يعني الإعلام الرياضي يعتبر عن شبكة الإعلام؟
0: لا اللي يشتغل بالعراقية بشبكة الإعلام العراقي إذا إذاعة أو تلفزيون أو قنوات بها هذا حكومي راتبه من الدولة. إحنا قطاع خاص بس
1: إذا قنوات يعني خاصة
0: أي خاصة قطاع خاص مهنة هذه ما لها خاص
1: نحول على وزارة التخطيط.
0: التخطيط ليش؟
1: شنو التخطيط اللي صار؟
0: سوالكم التعداد.
1: شنو؟
0: سوالكم التعداد.
1: الله. مو؟ هو شو التعداد يطلب من التجوال؟ سرقك.
0: أنا اليوم ما فاهم هاي السالفة. والله لا.
1: والله ما أدري. والله ما أدري. راح يطلع بالبيت شوي. راح يروح الأسواق.
0: لا هو هسه أنا حطيته خليته قعدته بالبيت. حلو؟
1: إيه.
0: هو خوما على الوجه أنا دا أكتب غير مستمسكات يعني اليوم إذا سجلت أني مثلا باليرموك ورحت يم بيت عمي مثلا بالبلديات هسه غير أني عندي هوية هي وحدة من تسجل تنزل بالسيستم بعد ما تقبل مرت اللخ
1: هذا لا وبعدين من اللي يعني يختل نفسه يعني على يعني ليش داخل نفسه أنا ليش
0: ما أعرف
1: يعني هسه أنا وعائلتي مثلا إذا دق علي الباب أروح أختل في الغرفة
0: مثلا
1: والله العظيم يعني
0: ادخل بالحمام احصل روحي ليش زين والله اطلع واقول انا فلان بالعكس
1: هذه فلان بفلان يابا
0: هذه هاي هويتي وعلن وهذه هويتي ما اعرف
1: زين شلون
0: اي والتخطيط عندهم بالمناسبه عندهم داتا خاصه بموظفي الدوله القديمه
1: عندهم داتا خاصه بموظفي الدوله
0: اي
1: عندهم داتا خاصه بالوزاره الداخليه بانه هو يروح يقدر يروح يسحب يعني الهويات اللي موجوده
0: اي
1: اكيد اي واحد راح يجي مولود جديد راح يطلعونه نفوس
0: اي نفوس جديده اي
1: فيقدر انه هو يسحب يعني الشيء البسيط يسووه شيء كلش كبير على مود بس مجرد انه هم
0: اي بس هي بالتالي ترى بالمناسبه هي مو هيك عمل هذا اللي احنا دا نشوفه هي عمليه تخطيطك ضمن الخطه الخمسيه الخطه السبعيه الخطه العشريه مرات وزاره التخطيط هي المسؤوله عن التنسيق مع الوزارات بموضوع التخطيط العمراني التخطيط الاقتصادي
1: التخطيط الوظيفي
0: كل شيء كل شيء اي هذا دا نحكي عن وزارات يعني وزاره التخطيط في شغلها بس عندنا بالعراق اي سويت لنا تعداد احنا نحب التعداد شوي حلو
1: اصلا يعني المفروض بكل وزاره يعني شلون مثلا خلينا نقول بكل وزاره بكل دائره دوله اكو دائره امنيه لازم تكون بكل وزاره اكو دائره تخطيط قسم
0: اي قسم التخطيط اكو
1: اي اكو اكو اكو
0: اكو بالوزارات اكو موجود اي
1: اي اكو قسم التخطيط
0: قسم التخطيط موجود اي موجود كل وزارة خطط الروحة وتودي الخطه للتخطيط، التخطيط يخططها ونوبه رجعها لقسم التخطيط، وقسم التخطيط ينفذ التخطيط اللي خططته وزاره التخطيط.
1: خططها انا موظف. اوكي. واذا احكي لك عن الاشياء اللي تصير بالوظيفه، والله من انا الشهر انا لازم نبقى هناك 24 ساعه شهر. الله اقول لك
0: شنو السالفه، هذا بث مباشر.
1: والله لانه يعني ما اقول لك بوق، هاي مو يمنع، ما
0: لا احنا تعودنا بالعكس. اصلا اليوم اشوف انا مؤسسه ما بيها خمط، يعني لو خمط لا رشوه شو وين كانت هاي شنو ما
1: بالضبط. بس اكو اشياء يعني ضحك، يعني اكو اشياء ضحك، يعني مثلا اكو انت خلينا نقول بوزاره يجيك دكتوراه زراعه،
0: اي
1: وانا هذا شو احس بي،
0: اي
1: يستلم راتبك ضعف،
0: اي
1: وتمام استوعبت عندهم مجرد قاعد بغرفة، بس مجرد إنه هو عند الدكتوراه،
0: إيه مثلاً دكتوراه زراعة بوزارة الصحة.
1: أنا فاهم على وادي ما أعرف شنو.
0: مثلاً عفوا ماجستير تاريخ بوزارة الكهرباء مثلاً.
1: شو هاي طلع لي حبرابي؟ والله العظيم. اليوم قطية باب المعظم الشباب لأطباء.
0: إيه شفتهم.
1: يظهرون.
0: والله إيه.
1: يعني اوكي موضوع تضارب شويه زاد عن حده يعني
0: الله يرحمه. هم مجموعه طبي هم لحيتوا خلاص يا اخي رتب وضعك، كل خمسه يجتمعون يعني يسوي لهم مشروع، هسه تسهلوها وانتم تحليلات سوي لكم اختبار. والله
1: لا اشوف الدوام بالمكاتب العلميه اشوف ولا اعرف 3000 دولار
0: والله ما اعرف، هسه بعد كل خمسه كل عشره سووا لكم انتم شو اسمه مختبر وسهلوها ويا الله يا الله ومشيين حالي
1: ومشي الوضعي. يعني ما هي يعني هو سلطان ماكو صبر، هو يعني الشعب العراقي نبذ من عنده الصبر من هذا الضغط اللي يصير كله.
0: مو هي هنا اهميه يعني تريد التحليلات، هي مستشفى الكبرى تلقى بها قسم تحليلات واحد، هي خوما بكل قسم اكو ماكو. هسه هاي مدينه الطب كبية ثلاث مختبرات من اربعه، مدينه الطب مش كبرها ما ادري كم سرير، 200 ما ادري ولا 120 سرير.
1: وانت تجي تروح مثلا المستشفى تلقى الخفر الاطباء الخفر فد 10 اطباء
0: الجسم فد 10 وقاعدين من الطب لازم تموت ما ادري ليش.
1: اي عم نطلع المعدلات جيبوا لنا فاضل السادس
0: تاجيبيت. طيب اذا انت بوجهه نظرك التخطيط باعتباري لانه انت كمواطن لم تلتمس شيء مما ياتي من وزاره التخطيط، فلذلك ان يعملوا بالمجان او لا يعملوا مو مشكله، المهم احنا نوفر رواتب.
1: يعني لم التمس اي تخطيط
0: من هذا
1: بالبلد.
0: ها هي صايرين
1: حبيبي،
0: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. ساره كاتبه المعلم ما ياخذ راتب، ليش خطيه ايش علي المعلم معلم ولك. حسين كاتب شلون صح حج سلطان كل الهله. علي عمار انا اقول وزاره الموارد المائيه لان عايشين على الدعاء والمطر كل شيء. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: يا بألو.
0: يا اهلا وسهلا.
2: شوف الدعاء جاب نتيجه
0: اي لله الحمد،
2: الحمد لله والشكر
0: الحمد لله. شلون الامور؟
2: شلونكم عيني؟
0: هلا مرحبا، شلون الاخبار؟
2: قبل المتصل قبل هذا الاخ قبله
0: ايه
2: اخوي راجع نفسك رحمه لوالديك.
0: ليش
2: الأطباء يديلون؟ معقولة؟
0: شو يسوون؟
2: ديل هذا ديل يديلون.
0: يديلون شنو؟
2: يديلون ديل ديل اتفاق بينه وبين أبو المختبر.
0: آه إيه هو حقيقة ارتكب عليهم، ارتكب ما يعرف.
2: ارتكب عليهم. الله يخليك. يعني استغفر ربك، هم لك خميس وجمعة وسبت.
0: إيه.
2: إذا الأطباء إذا ما يديل هذا يفصلونه من النقابة.
0: إيه طبعًا.
2: والله.
0: طيب سولف لي شلون الاخبار؟
2: والله بالسلاطين. خليت لك سؤال قبل لا اقبل.
0: يلا سريعا،
2: شنو معنى المستشار او وكيل؟
0: من يقدم الاستشارات عن واقع الخبره التي يمتلكها للشخص الذي يطلب بذلك.
2: الف رحمه على والديك.
0: اوكي
2: هسه انت مثلا عشان طب الموضوع هسه مستشار رئيس الوزراء لشؤون المدري شنو، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المدري شنو، مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المدري شنو.
0: زين
2: هو ليش ما يفكر؟ هو ليش ما ياخذ شور؟
0: ما عنده خب اساني مثلا اساني واوصل رئيس وزراء.
2: ايه
0: يعني لازم على اقل تقدير ولا مستشار اخلي على شنو انا اخمطهم كلهن. العفو ما اجيب مثلا بالصحه مو كلهن اعرفهن، بس لازم مثلا اجيب مثلا شخص يشتغل بالصحه، واحد بالشأن العسكري، واحد بالشأن مثلا الأمني، واحد بالشأن
2: لا يعني عندك انت وزير دفاع ووزير صحه ووزير
0: مو غير مستشارين يقولوا لي هسه يجوز الوزير ما يحبني عنده مشكله وياي قديمه مو غيركم مستشارين. بمناسبه السيد السوداني يقال الى ان كان لديه اكثر من 120 مستشار وعلى حديث الاخوان في ذلك الوقت قالوا كلهم بالمجان ماكو فلوس هسه بعد الصدق كذا ما ادري ممكن بالمجان ممكن بس احكيني انا من يوم من اطب وزاره واقول انا مستشار رئيس الوزراء بس احكي لي التوقيع شلون يصير
2: بالماجيك حتى مو
0: مو يعني المهم اي طيب انت اذا برايك المستشارين
2: مستشارين للرئاسات الثلاثه مستشارين للرئاسات الثلاثه انا اشوفها كلش زايده انت اذا مثلا مو كفو احنا حتى نسمي الاسماء مسميات انت مثلا اذا مو كفو ما رشح لهذا المنصب ما احط روحي بهذا المنصب اي انا يعني بالنسبه لي حتى اول شيء اخذ الشور من راسي هاي امانه قدام الله سبحانه وتعالى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي اعتقد يمكن هذا الحديث هم يمكن ما سامعينه او ما مطبقينه
0: ما يعرفوه بس مو كلش علاقتهم طيبه بي
2: كانوا غايبين بهذا
0: الزمن
2: هذول انا اشوفها حلقه كلش زايده هي ومجلس محافظه بغداد يعني مو بغداد
0: مجلس محافظه
2: اي مجلس المحافظه ايش قدم لمجلس المحافظه مجلس
0: المحافظه
2: بس ينفع تنطر انطر حاره
0: انطع هي تعتبر الحكومه الاداريه للمحافظه مجالس المحافظات يعني
2: لا ما انت قبل شوي حكيت خوش حكايه كان مكتب المحافظ
0: اي كان محافظ ودوائر بلديه
2: اي كان دائره بلديه المنصور دائره بلديه الشعله دائره بلديه الرشيد
0: صح طيب
2: لان الدوائر البلديه شوفن يكفن كل زايد يعني على خدمات اللي دي يقدموها بالمحافظات
0: طيب
2: الشوارع من تحت هذا الحلقتين زايدات وحرامات
0: بين الفلوس اوكي طيب تحياتي لك وسيم الورد هلا بيك هلا مع السلامه باي يلا عندنا فاصل مو فاصل نرجع

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك لترسيخ الشراكة بالوطن والحفاظ على وحدة العراق وسيادته. مستشار الأمن القومي لمسعود بارزاني: الحكومة حريصة على الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم وجميع المدن. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجهيدي. النزاهة: ضبط قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك بمنزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع. احتكاك مع الشغب وقنابل صوتية. تظاهر لذوي المهن الصحية للمطالبة بالتعيين أمام وزارة الصحة ببغداد، بينها قيادة سامراء وقوات حفظ القانون. تغييرات في المناصب العليا بشرطة الاتحادية. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. تحذير من انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة خلال 24 ساعة. القاهرة تستضيف قيادة حماس. تحركات جديدة لتثبيت الهدنة وبدء إعمار غزة. طقس العراق صحو حار، والبصرة تسجل 51 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
2: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
5: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور.
2: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت كبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

إذا المستمعين رجعنا لكم إحنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول في حال كان لديك الإمكانية لأن عفواً لأن تحجب أو تلغي راتب ل

وظيفة معينة في الحكومة العراقية، فشنو الوظيفة اللي أنت تلغي راتبها؟ وذلك طبعا أنا حكيت لأنه ليش إحنا دا نحكي بهذا الموضوع، لأن حقيقة إحنا نعاني الآن من موضوعة الرواتب، ونعتقد تماما إلى أنه يعني العراق الآن أو الحكومة العراقية خطية تعاني كثيرا في هذا الجانب، فلذلك إحنا نريد نساعد الجهات الرسمية الحكومية بأن نقترح مجموعة من المقترحات، وهذا جزء طبعا من يعني خلينا نسمي مسؤوليتنا إحنا كأفراد باتجاه أن نعين حكومتنا. إذن بالتالي هذه هي موضوع حلقتنا. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617. إحنا بعدنا تيك توك مش مدري يطلع هنا بالتليفون. وبإمكانكم أيضا المشاركة عبر الواتساب على 0700111415. نسأل الله.

0: طيب اوكي
1: نزل من على استاذ عمر.
0: الله يسلمك حبيبي، الله يسلمك.
1: السلام.
0: شيكاغو كاتب، شيكاغو يراك كاتب الغاء وزاره الصناعه والتجاره ووزاره العلوم والتكنولوجيا اللي مالها داعي. هاي انت مسوي بالجمله الموضوع، مو ما هو ما يحبهم. ما حد استيراد. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلاطين.
0: هلا عيني،
2: كيف الحال؟
0: شلون الامور؟
2: والله الحمد لله. اول واحد، اول ما ادفع راتب عمار.
0: ليش؟
2: لان خلانا على انتظار وايد.
0: بس خلنا نستلم اول مره بعدين.
2: اه
0: خلنا نستلم اول مره بعدين قطعه.
2: ها بعد كمان سنين شايفين شنو حاجه مع الموظفين كلهم مو عسكريين.
0: لا احنا ما محسوبين على احد، احنا محسوبين على نفسنا.
2: لا محسوب على
0: عسكر
2: ولا
0: لا عسكر ولا على المدني.
2: لا على عسكر ولا على المدني، على عسكري.
0: اي
2: اطلع تقاعد
0: يا قوي. ما عندنا حتى تقاعد ما عندنا.
2: كيف الحال؟
0: شلون الاخبار؟
2: شو اخبارك؟
0: سولف لي.
2: اي
0: شنو يا يا وظيفه نلغي راتبه؟
2: والله مجلس محافظه بغداد.
0: مجلس يعني المحافظة بصورة عامة يعني، مو إلا بغداد.
2: صورة أي
0: مجالس المحافظات. أي
2: شنو الاستفادة بيهم السؤال؟
0: حكومة محلية.
2: حكومة محلية سوالي
0: سوالنا كل الخير.
2: عندنا شو سوالي كون الخير الثانية
0: يعني ما أرد أقولها بلي أخاف ننحسد.
2: لا خالين من المحافظين أول عباس عمي
0: ايه؟
2: ما لك أرد
0: ايه؟
2: حتى ما سلم علي.
0: أي هاي أنت عندك أنت.
2: ايه. لا انت غير اخوي، غير اطيع رقم تطيع قدام.
0: لا ما لا تطيح ولا هاي كلش ما اريد
2: بس لك بس عمار تطيح.
0: ايه لا عمار خليه بالعكس فيدنا.
2: اه فيدنا؟
0: مو انت هسه انت هو قرايبك، انا وجه اعلامي معروف، شلون العد نروح نوقع؟ ايه. غير واحد يروح ايه. ما معروف؟
2: لا لا صحيح.
0: ايه ونطي ربع. ايه طيب مجالس المحافظات بوجهه نظرك هي تعتبر حلقه زايده؟
2: لا ربع نص ربع. اي والله زايده.
0: وممكن انه نستفاد من عندها احنا.
2: اما نستفاد
0: اي والله خوش والله التقنين هذا حلو. خوش نفكر والله الحمد لله. تحياتي لك حبيبي الالبله ومع السلامه. خوش نفكر هسه ايش قد وفرنا احنا مهن. عاشق الورد مساء الخير اهلا وعيني عاشق الورد. شنو حبيبي قول لي ها؟ اي قديم ها تويتر من تويتر. اعطيني شنو؟ ها يلا. ايش تريد اغنيه لو اتصال؟ يلا الو غير يحكي هو. الو
3: الو
0: يدحكي.
3: الو مساء الخير.
0: مساء النور. شلونك؟
3: شلونك استاذ؟
0: شلون الاخبار؟
3: والله الحمد لله الله يخليك.
0: انت وين شو تغبين وترجعين تغبين وترجعين؟
3: لا بس متابعتك والله يعني
0: كل الهلال
3: يعني
0: في دول عينك
3: الله يخليك.
0: وردة
3: استاذ رحنا ها. رحنا لاهلك مثل هيك اذاعه
0: قولي
3: موقره ومسموعه وهيك استاذ
0: عمرينا
3: احنا نتفائل بهالصوت يعني تريد تقطع رواتب هو العراق اللي تعطي 10 رواتب مو بحقه والله
0: اي احنا نحكي يعني على ما يستحق رواتبه
3: لا دار راح هذا على المهجرين هم المهجرين مو شافوا الضيم كله شافوا
0: احنا نحكي على الوزاره مو على المهجر وزارة شعيدة الوزارة شو السبب؟
3: يعني شنو ابتلع على عمره هو صار بالوزارة يقطعون ما وراء عائلة ما وراء أهل ما وراء
0: ليش عندك أحد يعني بالمهجرين؟ بابل...
3: لا عندش... أنا مهجرة
0: لا أنت مهجر واحد عندك موظف بالمهجرين؟
3: لا لا أنا افتهمت الموضوع يعني
0: أنه المهجرين الأشخاص لا احنا نحكي على الوزارة نفسها يعني ممكن تديرها الحكومه المحليه مثلا المهجرين تبقى رواتبهم عادي يعني مثلا اذا الغي مؤسسه الشهداء معناها كل الشهداء المستفيدين تلغى رواتبهم لا طبعا احنا نحكي على الوزارات بس هو خلاص بقى هسه مهجرين اكو ناس هواي رجعت واكو ناس بعدها بالتالي خليه يخلص هذا الموضوع بصير
3: بس عموما استاذ يعني قطع الاعناق ولا قطع الارزاق
0: لا مو ارزاق يعني احنا نحكي على الناس الزايد رواتبها بدنا نوفر للبقيه حتى البقيه يقدمون شغل
3: ماكو زايد من عنده زايد استاذ من عنده
0: انت بوجهه نظرك ماكو يعني
3: ماكو زايد استاذ يعني انت تشوف اللي ما عنده ما عنده هسه هاي دوره الكليات والمعاهد كلها يراد لها فلوس حتى الحكوميه لازم الطالب يحضر له بالمليونين يلا عود يهيئ نفسه للدراسه
0: زين استاذ انت اذا بوجهه نظرك ما كل موظفين الدوله اللي عددهم 4 ملايين 5 ملايين واحد كلهم يعني يستحقون ان يستلمون رواتب

0: تعبانه هم خلي يطلعون هاي الفلوس اللي سدا ياخذونها الفايزين وين يودوها؟
1: والله ما ادري
0: شو احنا يشوفونا مثل ما ارتبونا شوفنا الاكل وما تطينا
1: ايه عافيه شوفنا العسل وتوكلنا على عقول
0: لا
1: اي والله شنو هم
0: مثل الحشاك مثل الجمل محمل ذهب وياكل على
1: عقول ايه
0: استاذ فارجو من حضرتك صوت مسموع ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله جميعا احنا
0: زيد الرواتب انتبهوا بالخدمات انتبهوا على الناس الفقراء وان كانوا ناس ما يستاهلون بس ما يخالف ايش في عين اللجنة عين
1: تكرموا طبعا تحياتي لك يا ورده شكرا جزيلا اتصالك تسلمين يا ذهب هلا بك مع السلامه ناخذ ويانا اتصال يلا خلينا ناخذهم سريعا خطير ابو سلاطين
2: الحب صباح الخير
1: هلا هلا وميت هلا
2: شلونك حبيبي زوجك الله من حوايات الأب قبل حوايات الجن
1: ما ان شاء الله قال القطع خلص من ده
2: سفر سفر الله فيك
1: لا العفو مو يمك مو يمك انت ما داس يقول لك لك شلون الاخبار شنو نسولف لي يا وظيفه
2: قبل من نسولف بالوظائف بما انه طفح الكيل
1: اي قويه هاي
2: اي والله امان الله انا بالنسبه لي شوف لا خليت منشورات لا خليت هيئة النزاهة ما بلغتها لا خليت الجام
1: على من؟
2: على هواية أو على الوزارة اللي أنا فيها
1: زين
2: المشكلة اللي يدزوهم
1: أي
2: يعني إن شاء الله معنى ولو ما تدري ما
1: نتعلم طيب
2: ما. بس بلكت واحد من المستشارين بلكت واحد من الخيرين اللي موجودين هناك
1: بلكت
2: يسمع أقول له أنه هيئة النزاهة أو اللجان التفتيشية اللي تطلع تفتيش من واحد يبلغكم بلاغ أروح لك فدوة لا تجي تباوع لي ها أنا مثلا شو نقول نبلغ على ثان عقد
1: أي.
2: تجي تباوع على عقد العقد أصولي إيه يا حبيبي العقد أصولي ترى العالم مو إحنا ب 26 ماكو بعد واحد
1: عقد مو أصولي
2: يضرب ضربا بينه ماكو ضربا بينه أبو سلاطين حبيبي
1: طابق للعقد على واقع الحال شنو وضعه
2: ما أريد أطابق عمي شغلة بسيطة
1: اللي هي
2: أي لجنة طب أي وزارة أي دائرة سلام عليكم سلام خلي يخصروا لهم يوم يلتقون بكل الموظفين الموجودين
1: طيب.
2: يعينون من عندهم الثلاثة وياهم
1: أوكي
2: هذول الثلاثة شنو مهمتهم مهمتهم أنه يكشفون لهم الأشياء اللي موجودة بالعقد
1: زي وجوز دولة ويا ذولاك
2: أبو سلاطين حبيبي مو تدعلك أقضي لك يوم يوم أطلع لي من عندهم الثلاثة يزكون من خلال من داخل الدائرة يعني أنا جيت على بعثة رشيد السلام عليكم والسلام انا اليوم عندي عقد ساوند سيستم اجهز به الاذاعة
1: حلو
2: اجي التقي بسلطان والتقي بعمار والتقي ببان يعني التقي اللي فات ب 15 واحد
1: زين
2: اسالهم عن التد اشخاص يرشحون بديهين فنيين قدامه
1: على هذا العقد
2: على هذا العقد
1: اي
2: اطلع ثلاثة اخليهم من ضمن اللجنة اللي اجتي
1: ها عد
2: حتى انا اقول لك اي مو حتى ذول الكاتب يقولوا لك يا ترى انت ساوند سيستم هو مكتوب مثلا ب 1000 دولار مثلا
1: زين
2: وصحيح العقد المناقصه اخضر على فلان الشركه انه يشتغل ب 1000 دولار لكن سعر الحقيقه بالسوق هو ايش قد 400 دولار 600 دولار ترى من عدد 300 دولار راحت للمدير الاذاعه بس من جو العباين انا قال له انا حخليك ترسى عليك
1: ارتب لك الامور
2: بس 300 تجيني
1: وسلطان ماخذ 100
2: سلطان ما اخذ 100 من تيم عدو حمام ما اخذ 50 ايه يا عمي يا قبو انت لا سلطان مين لدي يصعد رانج الله يخلي
1: لا اله الا الله
2: لا
1: اله الا الله اخ يا ابو
2: ايه وتي وتي وتي لا عبد العالم
1: والله انا من زمان ما بقبلك بس ما اعرف ليش قلبي ما ينطيني ايه
2: ايه فاحنا هاي وحده من الشغلات
1: ايه
2: احنا ان شاء الله الله يسمعونا او الوزاره اللي نلغيها او مو نلغيها
1: وظيفه
2: نلغيها بالنسبه لي حسب قناتي يا عمي الغي اثنين الرعايا الاجتماعيه كلهم
1: الله اكبر
2: كلهم يلغون اسمعني ما يخالف الله اكبر خلي يقول عليهم مو خشاني مو
1: لا عشاك
2: زين ومؤسسه الشهداء
1: ليش؟
2: يناسب يلغون حلو؟ ليش؟ انا اجي وياك ماشي انت الشهيد اكرم مني ومنك ومن عطايا
1: مليون بالمية مليون بالمية
2: تمام متفقين زين كم امتياز لك بالحياة
1: كم شنو
2: خلطتك امتياز كم امتياز لك بالحياة خلطتك امتياز واحد
1: يلا

0: بتغير ضحيت؟
1: ايه
0: عمي مو امتياز واحد، كان امتيازات حلوة. امتياز لك بقبول الكليات.
1: اوكي.
0: امتياز لك مثلا بالتعيين.
1: ايه.
0: وامتياز لك براتب لمدة محدودة.
1: طيب.
0: يعني أنا ما هم من المعقول إنه والله أنا هذا شيء شخصي وياي، ما أريد أتكلم مع أحد وأقول غير أحد. أنا شخص يخصنا إلي، والدي انسجن، ست شخص يخصنا إلي، والدي انسجن 6 شهور على تحقيق.
1: على تحقيق إيش ماكو شيء؟
0: هو بحث الوزارات يعني بذاك الزمن انباقت في الشغلة وحققوا وياه لمدة لا 6 شهور واي مسجن استغفر الله التحقيق
1: متوقف يعني. هذا توقيف هذا مو مسجون توقيف
0: مو 6 شهور لا مو 6 شهور توقيف
1: توقيف
0: بس من ضمن التحقيق وهذا
1: اوكي
0: من صار المؤسسة قدم
1: ما سجن
0: اول شيء هو اخذ خدمة مضاعفة على وظيفته ثاني شيء صار بأس شهداء استلم من يوم 2000
1: مؤسسة سجلة لو سجناء سياسيين
0: بلا ما سجناء سياسيين
1: ايه سجناء مو شهداء ايه
0: مو نشان سياسيين سوي بعدين انفصلان
1: زين
0: ايه السنة من 2006 لحد هاي اللحظة طبعا رجال مات الله يرحمه زين اهل جاي يتنمون بمكانه يعني اذا اريد احصاهم كاموال زين هو اخذ عن الساعة عن الثانية الوحدة الثانية الوحدة اخذ له ما يقارب 10 مليون
1: زين
0: الثانية الوحدة اللي توقف فيها مو الساعة
1: يعني قصدك اكو ناس ما تستحق هذا الموضوع
0: مو هيك شيء
1: مثل هسه ايش فيك طلعوا سالفة بوحدة من المحافظات 20,000 اسم مطلع لهم شهادات وفاة او وفيات هم كانوا بالداعش ذني وطلعوا يستلمون مال مال الشهداء
0: لا
1: يعني استحق.
0: كالأبطال يسلموها
1: ما حطوها ما حطوا اسمهم
0: وانت على قولتك والشهيد الصدق
1: والشهيد الصدق
0: تلقى يا دوب يا دوب 5 سنوات يلا انفتح لغات
1: حجي أنا 11 سنة 21 سنة
0: رحم الله أمك أبو
1: والله العظيم 21 سنة
0: الغيه يا عمي
1: والله ما
0: انت بس جيب لي شهاده تثبت انه انت بعد الشهيد بالميت تجي تقدم على الكليه وانا اعطيك الاستثناء
1: حلو
0: جيب لي الشهاده تثبت انه عندك شهيد وانا استثنيك بالتعيين جيب لي شهاده هاي وانا اعطيك راتب
1: حلوه يعني اذا نبسط الامور على الاقل حتى لو نختزلهم همين براتب وقطعه ارض مكان جيد محترم مو ذبني بتشول قطعة أرض حتى يقول لك هذا بيت إلي.
0: عمي ما أعطي قطعة القاع لأن قطعة القاع حتى لا تعطيها مو بس المحتاج لمجديها ما حيوان يبيعها. احنا طماعين أبطال حبيبي احنا طماعين يا قلبي.
1: والله طماعين صدق.
0: تاخذ بلاش يقول لك 16 مليون بعدها 16 مليون 20 مليون ما أعطي قطعة القاع. لا حل هذني امتيازات حلوة تعيين وكلية وراتب بسيط. هذا هو والمستقلتين ألغيها. وعايش معي عمي الغيهم الله يخليك الشباب داحت
1: يعني ليش اريد قام يطلعون مال الرعايه وقاعد ما يشتغل
0: كان ما يشتغل قاوي الليل كليتي بوبجي لودو الله يخليك العوائل طشرت مو هيك شيء
1: شنو بوبجي لو شنو
0: اصلهم علينا داومنا كليات واشتغلنا بصيات ولا قلنا عيب ولا استحينا من احد وكبرنا وفتحنا عوائل وصار عندنا بيوت لا كان اكو راتب رعايه ولا اكو راتب اسخام ابن زنجين زنجين وابن الفقير فقير ما بيها مجال انت حالك الشارع كلك مطلقات على ارامل وكله هذول يسلموا راتب وبعدين تيجي تقول انا عندي عجز طبعا عندك عجز يا قلبي انت 45 مليون انت تسلمهم 45 مليون واحد الى منفذ مالي قاعد ياخذ من الدوله
1: حلو اوكي طيب تحياتي لك
0: انا اسف على طاله واعتذر من كل اللي
1: موجودين
0: انا اسف على طاله واعتذر من كل اللي موجود
1: لا على وجهه نظرك تحترم حبيبي. تحترم حبيبي بدو العين
0: عمو
1: اهلا بك مع السلامه باي ناخذ اتصال الو
2: الو السلام عليكم
1: سلام ورحمه الله
2: سلطان الحبيب شخبارك
1: كل الهله من وياي
2: مشتاقين صراحه
1: الله يخليك
2: صدام
1: كل الهله
2: ابو مصطفى
1: شلونك
2: الله يخليك تحياتي
1: يا وظيفه نخليها مجانيه بدون راتب
2: مجانيه بدون راتب؟
1: اي حتى نوفر شوي مو راتب ما عندنا.
2: والله هو الطامه الاكبر المجلس البرلمان، برلمان العفو.
1: برلمان؟
2: اي نعم.
1: ليش خطيه مو يدعوا لكم ويجيبوا لكم قوانين ويحجون بحقوقكم انتم المواطن الجميل ويعينوكم ببلاش؟
2: والله صراحه يعني انت من قلت ليش خطيه؟ انا حسيت انه هذا كلامك مو جدي للامانه. هسا أنا أسألك فالسؤال صغير كل الاحترام الكل أنا صار لي تقريبا أكثر من ربع ساعة

0: 20 دقيقة على الخط.
1: الله يعين. احنا آسفين بس اليوم ضغط التصوير
0: وانتظر تستاهل. احنا مشتاقين لك للأمانة.
1: الله يحفظك يا حبيبي. ذهب انت
0: دائما نحتاج. احنا نحتاج يوميا نحتاج كل شخص 5 دقائق او اكثر يسولف هاي السوالف يطلع للداخل.
1: طيب شنو اسمع
0: يعني احنا اليوم سمعت انا كل الاراء وكل الاراء محترمه. احنا شعبنا متعدد. عندنا مثل يقول كل من ينام على الجنب اللي يريح.
1: صحيح.
0: أسألك سؤال. أكثر دول العالم استقرار هي دول اللي عندها سياسة الرجل الواحد. ناس تقول لا دكتاتورية هذا صير. راح أربط لك فد مثل. البارحة أنا دا أعبر من جسر الطابقين أكو مشروع الزمن السوداني ما كمل. جت هاي الحكومة ما كملته.
1: أي.
0: أنا شنو ذنبي أنام يم الطابقين تقريب 3 ساعة على نص ساعة بينما لو هذا الجسر يقدر يكمل بشهرين.
1: أي.
0: 5 دقائق أنا طب الخضراء.
1: صحيح. هذا إنه ما أدري صار عباك بس ما رجعها فجأة وقف.
0: هسه تقدر تقول على الوظائف تمام؟ كنا طالعين ومسافرين إذا أقل واحد بينا دولة أو دولتين.
1: صحيح.
0: القطاع الخاص بكل الدول شغال أو مو شغال؟
1: طبعًا شغال.
0: وبقوة مو؟
1: طبعًا وقوة من الحكومة.
0: اليوم لو أكو هسه أنا اليوم راح أربط لك شيء بشيء وما راح أخذ من وقتك. سياسة رجل واحد تمام؟ تروح حتى تسوي ضمان تقاعدي ضمان اجتماعي تشتغل بالقطاع الخاص تطي اللي هي 250 إلى 200 بالسنة تمام؟ ما احتاج تعيين يا أخي. شنو أنا موظف لي 4 إلى 6 ملايين وما مستفاد كل شيء. أنا أعاني ترى سلطان. إحنا خلينا نكون واقعين. أنا أحكي لو تريدني ما أحكي أجامل.
1: لا طبعا احنا نريد وجهة نظر. شلي خلاص ما بيها مجاملة.
0: وجهة نظر لو احكي العامة
1: احكي. لا احكي اللي ببالك.
0: اخذ مستشفيات طابو كهرباء اسالة شنو اللي تريده؟ منافذ حدودية جمرك ثق واعتقد بالله مرور مرور بالله هسه زين يعني فريق عدوي شوية احسن صار الكتروني حالنا حال كردستان. اذا ما تطي رشوة وسحط قلبك ينشرع. إذا ما تطي يعني أنت معاقب مع احتراماتي لك معاقب بإخبار معاقب بإخبار سيارة عالية ب10 شدات إضافة عقارين 3 جابهن هو معاقب بإخبار مو موظف. سلطان خلينا نكون واقعيين.
1: عمي عمي أكو أرقام تطلع تخوف.
0: أي مو أنا خلي أحكي لك واقع. أنا الرجال صار أكثر من 20 سنة ما مستفاد من الحكومة شيء وما أريد أنا أكل بالحكومة. أكو قطاعات تشتغل صح.
1: صحيح.
0: هاي حتى راتبها حلال ونقصهم بالعشرة يجوز أكثر المتصلين راح يعيدون على هذا الشيء. بس يا أخي أكو دوار دولة والله العظيم مالك واحد تروح تراجع.
1: أي والله والله من عندك شغلة يمها تشيل هام وتحاول تدفعها وتتمنى من الباب وتتمنى واحد بالباب يقول لك كمل لك ياها
0: وخذ هالقد. مثلا نضرب مثل على مصر. تمام. يعني اليوم هاي مصر في صفة كتة.
1: مرة. لا ليه سالفة خلنا ناخذ اتصال. الو
2: يا الله
1: يا الله يا اهلا
2: يا الله. شنو
1: صار معي؟ لا شو اليوم هو اليوم ضغط اتصالات كل عام
2: اليوم حكي اليوم كل
1: احد اليوم كل احد طلع بقلبه. شو الاخبار؟
2: جيت على المهجرين.
1: المهجرين خطير عاد شنو عمي
2: يا رجال عمي حتى هاي المنطقة اللي متنازع عليها راح يفتحوها
1: يعني هو على الأقل يصير عليها وجهة نظر رأي جديد يجوز.
2: شلونكم؟
1: شلون الأخبار؟
2: الله يسلمك
1: يا وظيفة بلال.
2: والله بخلاطين دول الحمايات مال الآلهة الأنصاف الآلهة مال البرلمانيين والنواب نوب حتى مدراء العامين حاطوا حماية في 6-7 المن شكو
1: ليش؟ يخافون
2: يعني أنا ليش ما
1: أشتغل عادي
2: حتى ما
1: أخاف؟ لا يا أبو خوما عدلت فأمنت فنمت.
2: أمنت فعدلت فنمت.
1: إيه وينك هاي؟
2: يعني هذا واحد أبو إمبراطورية كبرها كانت يدها الروم. إيه. على نقول يعني أحد يأخذني. دولة فتية سوا صايرة الدولة الإسلامية يعني الرسالة الإسلامية حتى لحد يفهمها. الرسالة الإسلامية سوا صايرة.
1: صحيح.
2: يعني خلفاء 2 والخليفة 3 ما هي برجع الرجال مو لا عنده حماية ولا عنده مواكب ولا عنده كل شيء ما عنده مو
1: ماكو لا
2: مستغل عدل نايم برجع
1: وذاك الوقت ترى الوضع أشرس. كانت السلطه يعني
2: خمسة بربع.
1: مسلوبه السلطه من من من قريش. شنو ذولي؟ ذولي ما عندهم عنده استعداد
2: يعني قريش كانت اقوى قبيله على الكره الارضيه.
1: وتفاجئ وتقولها قعدي على صفحه، شنو السالفه؟
2: لا يعني حتى بالقران الكريم يقول لك رحله الشتاء والصيف،
1: بالصيف مثلا
2: على على قريش بالشتاء يروحون هيك يعني وبالصيف يروحون هيك.
1: صحيح
2: يعني هذه ما قبيله قويه يعني شلون نقول لك ذكرت بالقران.
1: صحيح
2: كثير المعلومات الدينيه على قد في ابو السلاطين هسه كل واحد حاط والله هسه بدي اشوف
1: حمايات
2: يعني حمايه 35 لاند جروز الواحد سين من بدون تثمين سين من الناس هسه 35 لاند جروز احسب كل لاند جروز فيها اربعه تصل الى 50,000
1: هسه اقول اربعه هذول الاربعه كل واحد مليون عمي
2: الف رحمه على والديك يعني 35 في 4 140 نفر
1: زين
2: في مليون
1: 140 مليون
2: 140 نفر
1: بالشهر
2: 140 بالشهر 140 مليون عدد المحروقات والوقود هذا احكي لك واحد مو عادي ولا بارد يعني واحد نص ونص من الساسة السياسيين حياتنا لهم عندنا ولد صاحبنا صار له شهرين ما مستلم راتب وقيداهم على حساب الخطية هو من ضمن حمايات أحد الساسة دول اللي سياسيين يعني هسه دولة وها استغفر الله وكل واحد حاط له من الداخلية مدرج قد ومن الدفاع مدرج قد ومدينيين مدرج قد
1: مهية هاي
2: يعني
1: يعني أقصد أنه هذا ممكن يوفر لنا مبالغ الحقيقة كبيرة باعتبار إلى أنه خلاص أنت اليوم على أقل تقدير هسه أنت لو راتبك لو راتب الحماية ماتك فبالتالي أنت تشيل شيل واحدة من عندنا
2: حسبة صغيرة صارت 130 مليون
1: هاي بكل شيء ممسن بعدنا
2: قول 150 بالشهر مال بس واحد احسب لي هم 300 ومدرج قد مو
1: 400 وشي
2: في قول في 150 مليون
1: قول ألف مو احنا عندنا الناس متراكمة مهمين باقي عندها بس هي ما عليها رؤساء الكتل السياسيين السابقين
2: اي صح عادي هاي احنا صار كم دورة من 2005 لليوم ودولة يزيدون
1: خمس دورات
2: وتحياتي يعني رجال الدين هم عندهم حمايات التجار عندهم حمايات المدراء العامين عندهم حمايات ولو طولت كان قرايبنا قبل يعني بذاك الزمن
1: من
2: نقول
1: من صفه
2: راح
1: ينعرف لا لا اوفا
2: يعني كان في القائد يعني مو كبير حيل
1: اوكي
2: الله سهل توفى يعني ام جدي صغير بتعمه يعني الله شاهد ادانا بابلون هو وياه سايق كان فريق اول ركن بابلون وسايق
1: وهالحكي
2: قال سخت يعني نص التسعينات هسه احكي للفريق الاول ركن قد يمكن وراء قد يمكن وراء الفريق الاول وكان قائد يعني قائد مفصل هسه احكي لك على الواتساب قائد مفصلي يعني يخبل
1: هنا هي الفكره انه ايش قد احنا من ذول يمكن اشخاص موجودين اليوم هم الحقيقه ماكو يعني خلاص
2: بالضبط يعني احنا ما مدينا مثلا تحياتي لكل الاصناف مدينا على الضباط الداخليه مدينا على ضباط الدفاع اللي ويا حمايه عندنا ولد صاحبنا واحده خطيه مع العلم هو يعني هم منصب حساس
1: اي والله
2: ولد صاحبنا واحده خطيه روح يجيب
1: البيت مساق يوم يدعم
2: رايح وذاك اليوم ندعمه فهم دولة
1: طيب. أوكي. إذا الحمايات أنت بوجهة نظرك إلى أنه يجب أن يقننوا أو ينتهي هذا الموضوع وخلاص كل من يحير بروحه
2: يعني كل واحد ويا أقل شيء يعني سائق ومرافق
1: واحد
2: أو متسائق ومرافق
1: بس
2: طيب. حتى تنتظر السيارة حتى نزوم تشاور بسرعة
1: تحياتي حبيبي شكرا مع السلامة على بيكم.

0: عندنا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. هلا وهلا بيك يا هلا مرحبا، شلون اخبارك؟
1: والله الحمد لله، ما دام نسمع صوتك احنا بخير.
0: الله يحفظك ان شاء الله دائما بخير. سولف لي شنو يا وظيفه؟ خليها مجانيه.
1: انا صار لي من بدل برنامج جيد لا اسمع فيه.
0: اي
1: اقفل على مكان.
0: اي
1: اللي هي اللي مستخدمين بيوت الله. قاعد بلاش ومي بلاش وكل بلاش. زين، هو احنا من اسمنا الاسلام.
0: زين
1: مسلمين. كل الاسلام يبدي ويا اول ابتدائي لحد ما نموت.
0: زين،
1: هو كريد يتطوع تطوعا يوظف، حتى ما في بعد ماكو شيء بعد واحد غافل عنه.
0: ايه
1: حج جوجل موجود الله ينطيه الصحة والعافية. شوف يتعرف على حج جوجل قبل يعطيك
0: اياها. بس يبقى اكو احكام، هي ممكن تكون احكام خاصة بشخص. هو
1: والله هي احساس سلطان يعني. يزعلون يريدون هاي هذا داعشيك يعني فايت في هذا المجال عن طريق الصلاة هاي
0: هي بالمناسبة ترى ذولي تحشي عليهم اللي هم خلينا نقول يكون يعني دعاة أو رجال دين أو يتم يعني استلهام بعض القرارات منهم، هذولي ما ترى مو بفلوس، مجانا، لأن هو ناظر نفسه لله سبحانه وتعالى ولإعلاء كلمة الحق.
1: احنا أنا ما دحش على
0: ذوم،
1: أنا دحشي اللي قاعد بالجامعة وكل دول العالم. هذا شوية واحد من الأخوة أنا شوية تحياتي إليه. قال من الناس قال اسمه كيه يعني بواه ماكو واحد ينام بالجامع، جايب عالده ونايم بالجامع ويدعي لك ويدعي لك ويدعي لهاية هو السيارة آخر مودي.
0: ايه
1: دين لا كهرباء تنقطع، لا مي ينقطع.
0: ايه
1: إذا نشى
0: هاي اكو واحد يعني هم يعمل بالجامع ساد شارع قاطع فرع يعني باني بيته بفرع فساده والله العظيم
1: الشارع حتى يعني لا هاي دا اقول لك انا قال لي قبل انا
0: اكثر
1: انا شغلي هسه دا شاك اكثر يعني هو بيتوه هو بيتوه هذا حاطين عليه وكاميرات. زين يعني يطب القتله شيء يبغى يبغى الفرحان يبغى له شيء حنفيه تبليت هو رب العالمين
0: يعني ما
1: ادري ان شاء الله
0: بشر
1: سؤال وخلي المستمعين كلهم يسمعون. انطيني رجل دين امام وخطيب مال الجامع ابن حافظ
0: ما أعرف. أعتقد متوظفين. أعتقد ما أدري. أعتقد متوظفين كلهم. أعتقد يعني. أعتقد يعني.
1: أنا متوظف. راح أشيلك شغله. طارت من جوي هنا هناك.
0: ايه
1: زين صح بس ما هاي العوائل بدي تدري الجو من كل المحافظات
0: صحيح
1: الجو اي صح بس ما مال الجامع كل احنا العراقيين الله يحفظ الشعب العراقي كافه. زين ماكو كل الشعب العراقي الله يحفظه.
0: بس اختصر لي لان مو ضغط اتصالات، بس اختصر لي شويه اذا هاي ايه
1: الو
0: اي اسمعك اقول لك بس ألو. اختصر لي لان ضغط اتصالات.
1: الو
0: ماذا يسمعني بصراحه ما اعرف، بس احنا خلينا نختصر شوي.

0: صار عندنا ضغط اتصالات كلش. ناخذ اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: الجميله بالطراطيف.
0: انت الجميل
1: مشتاقين حبيبي.
0: طبعا اصبر شلون الاخبار؟
1: الله يسلمك ويا دكتور ناظم ودكتور محمد يسلمون عليك.
0: الله سلم لي عليهم هوايه.
1: عليكم السلام. وعليكم السلام.
0: رايحين
1: واجب عندنا فاتح.
0: هذا قلت لي عليه.
1: اي نفسه.
0: هم الدكاتره نفس اختصاصك لو اقل خدمه بالاختصاص؟
1: كابتن وان ستار.
0: ها اوكي حلو تحياتنا لهم.
1: الله يسلمك حبيبي. ابو طلاطين بس السؤال ترى كنا مشغولين شويه ويا المرحوم.
0: اي وين المرحوم؟
1: ويا المرحوم.
0: اي وين المرحوم؟ والله كنا رايحين فاتح الواحد من عرفه. اي زين المهم.
1: والله لو ما تدري اللي ولا عرفه.
0: طلع نفسه مو؟
1: مو صوتي بين.
0: لا
1: صوتي يختلف. صدع العفو. العفو الدكاترة علوا الراديو عوالهم.
0: لا يعني. اقول لك طلع نفسه هو صح؟
1: اي نفسه هو.
0: طيب سؤال يقول اذا كان او اذا قلنا احنا اليوم باعتبار عندنا مشكله بموضوع الرواتب، فاذا ردنا نقلل من رواتب بعض الموظفين، شنو الوظيفه اللي احنا نخليها تبقى عامله بس نسويها بالمجان؟ يعني تقول اليوم اكو وظيفه معينه، حكوا مستمعينا هواي الى ان اكو وظيفه معينه يعني ماكو داعي يستلم راتب، على شنو يستلم راتب؟ خب انا اقدر اوفر رواتب لبقيه الرواتب الموظفين، يعني وظيفه بالمجان يبقى يشتغل مجانا، شنو هي الوظيفه؟
1: اعتقد الوزراء او الصراحه
0: الوزراء.
1: اي يعني منصب وزير.
0: منصب وزير ليش؟
1: يعني ما معتمد على راتب.
0: معتمد على جهد الشخصي. طيب زين.
1: طيب يعني يعني معقوله يجي يوم 30 الوزير ياخذ الماسك ويروح على الجزمه؟
0: تخيل مثلا يسحبها من الصراف من المنفذ ينزل هو وايد. بس صدق الوزير شلون ياخذ راتبه؟ يعني صدق ينزل للصراف يعني ممكن يدفع ويزيد ويقول له لا ويسأله هذا السؤال كله لو تريد بس جزء من عنده؟ يقول له لا كله اسحب لي.
1: بس هذا شلون؟
0: اقول لك يسأله انه باب المنفذ شايف يسألك سؤال يقول لك الراتب كله؟ لو فيقول له كله، بس معناها اذا استلم الوزير لازم وراه يعزل ابو المنفذ خلصنا الفلوس.
1: طبعا هاي هسه دكتور ناظم قال يعني اجابه على سؤالك. قال من اصير وزير او واحد هو.
0: يلا كابتن ما بقى شيء ما بعد ما عندنا كلهن شو اسمها هاي تترتب. بس هو مشكله اخاف دكتور منير يوصل قبلك.
1: والله ما اعتقد
0: اوصل. لا والله توصل. انا انت بس
1: أنا
0: بس انت اذا صرت الله
1: شنو غير قبل اخليك وزير
0: الشباب. يا سلام. لا ما اريد. انا ما اريد منصب، انا بس ارد اجي وياك اروح واجي ما عليك انت. بس اروح واجي كل شيء ما اسوي.
1: ماشي
0: ابو طلاطين. نتفق على ترتيبها. اسوي اللقطه نفسها اللي قلت لك عليها هامان من فوق السياج. طيب والله تحياتي للدكاتره جميلين. تحياتي لك.
1: تحياتي لك
0: وان شاء الله توصل بالسلامه. تحياتي لك حبيبي. هلا باي باي. هلا. طيب مستمعينا طبعا بصراحه يمكن يعني احنا سمعنا كثير من المستمعين اللي حكوا عن هذا الموضوع والحقيقه يعني ابدعوا ما شاء الله عليهم. واللي خلينا دائما احنا نحكي بهاي الطريقه الى انه احنا نلتمس الى انه بعض المهن حقيقه على البوقت دي يشوفوه. يعني هل من المعقول الى انه كان طبعا حيصير هذا مثل بس مرجوحه اول ما نرجع نطرحه الى انه مثلا عدنان جملي كان معتمد على راتبه على وجود هاي المليارات اللي قاعد تلقوه في عده لو سين لو صاد لو جماعه الكهرباء لو جماعه التربيه لو جماعه لا كان معتمدين على رواتبهم. فاذا بالتالي اذا ما مستفاد من راتبه وديبوق هالبوق هذا فعلى شنو عنده احط انطي راتب؟ فلذلك هي دعوة إلى سيد رئيس الوزراء. يعني إذا كنت متابع وإذا كان لديك رصد جميل من قبل المكتب الإعلامي لحضرتك كنت سمعت مجموعة المستمعين اللي رشحوا لك كثيرين وهم يعتبروا مواطنين عراقيين جزء من مسؤولية حضرتك إلى أنه نستمع. طبعا ما شاء الله عليك أنت دائما سباق في هذا الجانب إلى أن هم طرحوا عليك مجموعة من هذا وهذا موافقة يعني هاي خلينا نقول إرادة مواطن إلى أن هم ما يردون هاي الرواتب أو الشيء يلغي لهم إياه. بس شلون ممكن دستوريا سالفه ما اعرف بعد الموضوع عندك. بس هذا المواطن العراقي هاي نموذج صغير.

لمواطنين أبدأ وجهة نظرهم على أن هنالك بعض الوظائف يجب أن تنتهي بها الرواتب، إذا كان من جزء ما يستحق، من جزء ما يستحقونك وجزء يعني ترتيب. فبالتالي نشكر كل اللي اتصلوا وأقول لهم يعني ذول أنتوا كل اللي حكيتوهم ذول هم أكثر الناس اللي ما راح تلغى رواتبهم ولا تقلل ولا تخفض، بدليل واحد من الأشخاص ذاك اليوم يعني هو بمنصب مسؤولية، قبل ما يصير منصب مسؤولية كان منصبها مسؤولية، قال لي عادي خلي المواطن العراقي يتحمل في الشهر شهرين بدون راتب، وهو راتب 8 ملايين بالشهر. طيب نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك لترسيخ الشراكة بالوطن والحفاظ على وحدة العراق وسيادته. مستشار الأمن القومي لمسعود بارزاني: الحكومة حريصة على الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم وجميع المدن. القضاء ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية عدنان الجهيدي. النزاهة: ضبط قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك بمنزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع. احتكاك مع الشغب وقنابل صوتية. تظاهر يدوي المهن الصحية للمطالبة بالدين أمام وزير الصحة ببغداد. بينها قيادة سامر وقوات حفظ القانون: تغيير في المناصب العليا بشرطة الاتحاد. إيران على ترامب أمن بسلامته بدلا من تهديدات بشأن غزة. تحذير من انهيار القطاع الصحي في غزة خلال 24 ساعة. القت تستضيف قيادة حماس: تحركات جديدة لتثبيت الهدنة وبيع أعمار غزة. طقس العراق: منحار والبصرة تسجل 51 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم موقعنا الإلكترونية الرشيدية.com وصفحتنا في الفيسبوك راديو الرد من بغداد. شكرا للمتابعة في رعاية الله.
1: كل ألف واحد بس حولها زين كاش لعين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1000. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحب آلاف الوكلاء حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس لمين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا صفك الذي روحك أكثر، امسح رم كيو آر وارسل الكرة الواتساب ستربح جوائز زي عديدة دخول بالسحب على 3 سفرات من عمر و3 سيارات بي ام دبليو اس 5. اشتري آيس كريم واحصل على وحدة مجانا.
3: تريد أن مفيد ويوصل أكيد والرح يتضاعف والخير يزيد كش سهلة ألن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعتكم الرشيد وكم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام. رشيد اف ام
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشو يعني

0: على الرشيد على الرشيد.
1: حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل. حبيبي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتار

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: بعد ما صيده شارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
5: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: ويساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.
2: بتونس
1: ديني 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك. انت مشو يعني

0: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد أف أم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإيه مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمران. ياكم مهيمن الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة وإن شاء الله تكون حلوة وممتعة. أنا وياكم عموري، وتحية لكل الأصدقاء. لكن خلينا نذكر بأرقام الهواتف 0780211-4115 ومن خارج العراق 0964-77-00-114-115. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وكلش حلو، لكن خلينا نسمع تحية عمر ثائر وبعدها متواصلين وياكم.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقائي، كل المحبين، وإلى كل الأحباب. كل إنسان عنده طاقة تحمل، كل إنسان عنده قدرة على التحمل. أكو ناس كل واحد يقولك عنده فتح حوصلة، ها يقولك أنا والله لهنا طاقتي بعد ما أتحمل. إحنا لازم نتحمل هواية أشياء، ولازم إنه الراعي، ولازم إنه، لكن أكو فد نقطة معينة أو خط من توصله، لا هنا أنت بعد خلاص. وين توصل طاقة التحمل مالتك؟ وين؟ يعني مثلا واحد هسه يخابرني يقول لي أني مثلا توصل طاقة التحمل مالتي من يبدي الموضوع يصير بي تجاوز على زوجتي مثلا، يقول لك أنا هنا أنا بعد خلاص طاقة التحمل ماتي ما أتحمله بعد خلاص. لهنا أقول ستوب. واحد يقول لك أنا لما أشتغل أشتغل، ولما يجي واحد يأكل مثلا يأكل حقي، يقول لك أنا مثلا اشتغلت بمطعم 3 أشهر هناك، وإجا قال له راح أعطيك ما شهر، لأن هاي الشهرين أنت تحت التجربة مثلا. هنا إذا أنت عندك أكو طاقة بالتحمل، فأنت وين توصل طاقة التحمل مالتك؟ مرات واحد يعني بالشارع وواحد ضرب سيارتك، أوكي ما تدير بال، يقول يا أبا فدوة، قلت له فدوة ويرد هو يتجاوز عليك، أنت ما تفتهم، أنت كذا، العفو من يسمع، وانت ما عرف ايش يعني فوقها. فانت وين توصل طاقة التحمل مالتك؟ واكو بالعكس، اكو شقد ما احنا نقول تدوس ببطنه، شقد ما يظل متحمل، هو يظل صامد. هو اكو ناس ظل صامدة، اكو واحد يقول لك لا هي اشياء بسيطة، أنا الأشياء القوية هاي عود واحد أنه يفقد الأعصاب ويفقد بعد ما يتحمل. فأنت أو أنتي بناتنا، أصدقائنا، أخواتنا، كل واحد عنده طاقة تحمل. مثلا بناتنا الله يحفظهم، أنه تشوفها خطية شقد هي تتحمل، وتعب البيت وتعب رجلها وتعب الحياة وتفاصيله، بس ما تتحمل أنه تجي وحدة تأخذ رجلها من عده. صح لوني غلطان؟ فكل إنسان عنده طاقة معينة، أو أكو استغلال. أكو يجيك واحد يستغلك مرة مرتين 10 20، توصل مرحلة أنه أنت خلاص، ترى الاستغلال يعني يوصلك إلى مراحل أنه بعد ينفذ صبرك بعد. فكل إنسان إلى فد طاقة، إلى فد ليمت معين، 81%، 21%، 10%، واحد اكو هيك احنا يصيحوا له انه هو بساعي قبح، او لا هو ما، هو ما عنده حوصله يعني. واحد عنده 200%، واحد عنده 1000%. وعلى فكره هاي المساله هم بيها تناقضات. اكو واحد خطيه تشوفه بالفلوس ما يدير بال ابد، بس ممكن انت حكايه وحده جرحته، قلت لها انت متزوج 4 وتالتها ولا طفل، هذا هنا فقد اعصابه وياك، فقد الدنيا كلها، انت مسيتك يعني خطوط حمراء مسيته. انت او انت وين توصل طاقة التحمل عندكم؟ وين توصل طاقة تحملنا؟ بشنو؟ وانت بشنو او انت بشنو انه تفقد اعصابك؟

وين فقدان الأعصاب يصير؟ سؤالين، وين توصل طاقة التحمل مالتك؟ وانت وين اليا مرحلة وتفلت الأعصاب مالتك بعد خلص؟ عاجبني أسمع أنا وياكم وعموري، لأن حكيت أنا ويا عموري تناقشنا بهذا الموضوع، عموري كلش عجب الموضوع. على 0964770011 4 1 1 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا ونسمع

0: اتصال. الو الو يا هليج تسليم هليج. الله يسلمك يا هلا.
1: تحيات عموري.
0: يا هلا بيك. تحيات عموري. لا انا ما داعش عضول، انا داعش على كل انسان طاقة تحمل. انت وين طاقة التحمل مالتش طل؟ طاقة التحمل مالتش توصل؟
1: هذول ما من قلت لك يعني مثلا يقصون يسألوني يعني يطبون بالتقاط طيب شي تريد شي تغسيتي شي تحكيتي وان طلعتو شي اشتريتو يعني هاي السؤال تفاصيل ما شحلوهم قالوا هذا بحايلي يعني شان الخصوصيات أنا ما أحس إني يعني يدخلون بالخصوصيات ويعني شلون يعني أنا أمسك روحي يعني إذا صدق يعني أطيح منهم إذا يعني إذا يكسرون بالأسئلة يعني هواية يسألون الأسئلة هاي يعني أسئلة هواية ويعني على يعني شلون

0: مش قاعد يتكون. وانا من تدخلاته هواية نحيانة التدخل هواية بالحياة، يعني شو التفاصيل شنو؟ انت برأيك هذا يعني شي حلو؟
1: نعم. لا انا يعني الانسان، انا دا احكي عن الانسان انه يوصل الى اي مرحلة بعدم التحمل.
0: طاقة التحمل مالتي ما أحب يعني الإخوة يسألوني ويكثرون هواية بالأسئلة وأسئلة، يعني شال يهم شنو التدخل؟ أي أنا والله يعني أحب يعني شلون يكونون بحالهم، يعني أوكي يعني أوكي يكونون بحالهم وهاي يعني شنو أكثر من إنه أنا أستمتع بحياتي واستمتع بخصوصياتي واستمتع يعني استمتع يعني استمتع يعني الحياة نعيشها مرة واحدة، يعني شو اللي أبوي عايشين إحنا؟
1: طيب. يا
0: مرة واحدة نعيشها فما كنت أعلم نفسنا بخياتنا. يا مهيمة يا فرنسا أشارك في الساعة الثانية؟
1: إيه نعم تقدرين.
0: يلا تحياتي لك والأمر. شكرا.
1: يا أهلا.

تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقائي، كل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 0011. اليوم بدنا نحكي بموضوع جدا مهم، اللي هو كل إنسان عنده طاقة تحمل، كل إنسان عنده ليمت معين يوصل في حياته، كل إنسان وين أنت تفقد أعصابك، بأي مرحلة، بأي موقف، بأي كلمة أنت يعني خلص تفقد أعصابك. طيب، و شنو الأشياء اللي أنت ممكن تتحملها تقول عادي، وين تفقد أعصابك، شنو المواقف اللي صار وياك، شنو المواقف اللي صار وياك أنت، بناتنا، أخواتنا. احنا حكينا يمكن المرأة على سبيل المثال هواي عندها تشوفها حبابة وعندها طاقة تحمل خطية ومتحملة هواي تفاصيل، متحملة مشاكل تصير بين الأزواج، متحملة تعب أطفال، متحملة تعب أطفالها، تقول لك ما يخالف زوجها ويتح...

المحبة والله يديم المحبة، بس أكو نقطة جتي واحدة حاولت إنه تأخذ رجلها من عدا أو يضحك عموري، فذكرني بهذا الفيلم. إيش اسم الفيلم مال سهير رمزي؟ إيه فيلم عضة كلب. إيه شلون فيلم حلو هو، بكوميديا وبي أقول لك حسين فهمي كان وياهم صح؟ شوف إيه سوى قوي عموري بالأرشيف السينمائي العربي. تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115072116. خليكم ويانا.

تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا على 0964 770011 0964 770011 6111 7. تحية للأصدقاء، تحية إلى كل المحبين وإلى الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، أن كل إنسان عنده طاقة من التحمل.

أنه أنت تفقد أعصابك في أي مرحلة؟ أنه أنت تفقد أعصابك. تحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا. أكو تشوف أنه غفل شخص في لحظة ما أنه فقد أعصابه وتباع أنه إحنا نقول طلع عن دوره. يابا شنو هذا الشخص إيش قال لك وطلعت عن دورك وصلت إلى هاي المرحلة من الأعصاب؟ حتى مرات تصير في يعني بكرة القدم مثلا، يعني كنا نتذكر زين الدين زيدان والضربة هذه الشهيرة اللي ضرب بها مازراتي، اللي هو كان مهمته أنه يستفز ويشوش زيدان، تجاوز على والدته وأخته زيدان اللي هو زيدان، اختلف في لحظة ما وفقد السيطرة تماما وطلع عن طوره، وبعد عبر مرحلة التحمل وضربه وأدى إلى طرده. وفعلا إيطاليا أخذت كأس العالم بذاك الوقت. فهذه واحدة من الأشياء، مرات كلمة تخلي هذا الإنسان يطلع، احنا نقول يطلع من يطلع عن طوره. فأنا أريد أسمع من عندك أو أسمع من عندكم، أنت توصل إلى أي مرحلة وتفقد أعصابك بشنو؟ أكو واحد مرات بكلمة، أكو واحد مرات بتصرف، أكو واحد مرات الفلوس آخر شيء يقول لك يلا المهم أنا سالم وأهلي وهذا أوكي. أكو هواية تفاصيل، لكن أريد أسمع من عندكم أنتو على 0964 77 00 11 4 1 1 5.

0: تواصل ياكم، عندنا اتصال. الو،
1: مساء الخير.
0: يا هلا،
1: تحياتي.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك.
1: تحياتي وسلامي لك.
0: يا هلا بيك.
1: وإلا دكتور على الإخراج، أنت ذاك اليوم قلت احتمال الإخراج دكتور، مو صحيح؟
0: صحيح، اتفق.
1: صدور الرجال صناديق مقفلة.
0: نعم.
1: فتحياتي وسلامي إلى دكتور الإخراج الأستاذ عمر سعر.
0: يا ألف تحية.
1: وإلى جميع الأخوة الأخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: الله يسلمك.
1: يوم مبارك.
0: على رأسي وأتشرف فيك.
1: الله يسلمك، أنت الشرف.
0: يا هلا.
1: جد الهلا. الأستاذ العجيب.
0: أيه.
1: أي شخص أو شوام على سبيل المثال بالنسبة إلي.
0: زين.
1: أطلع أنظاري حسب الموقف، حسب المكان، حسب الحضور.
0: نعم.
1: الموجودين. هسه على سبيل المثال. هسه يمكن إذا ألتقي بالدكتور عمر.
0: نعم.
1: خارج الإذاعة يمكن أشاقش، سوالف ويا غير. خارج الإذاعة يمكن أشاقش، سوالف ويا غير. بس بعدين، مو صحيح؟
0: صح، بس ممكن بلحظة تفقد.

0: أعصابك وتنعنع بتوثيه.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما ما تصل أبد أبد أنا معك شوية خلي شوية.
0: نعم. لا
1: يعني على سبيل المثال.
0: خطأ يا عمور إيه.
1: إذا التقويات والتقوية عمر أو أي شريف آخر. بيان ما أقدر أشتغل بشتغل الحماوية عمر الجوش يوجد شباب وأشتغل لا تختلف. ليش يعني المستمعين وحضور وهاي تقريبات وهاي إذا مثلا قاعدة أو جلسة وهاي واحد يعني قام الشغل شغل جاي أو احتمال جزء من الابتهام والله يخليني خصوصا علي ويخلفوني أطلعهم طوري على سبيل المثال تقريبا تاريخ 18/4
0: زين
1: الله يرحمه لكم الصحف وقلت العمر ابن عمي توفى وراح اسم الفاتحه الحمد لله الفاتحه قامت عدل يعني شو عمر خير وسبسبات واذا واحد يصيح يعني يا امام تقول يعني قام يتكلم كلام ملاق قلت له الفاتحه جامع بها حضور انت بين الشاب ماينه
0: نعم
1: قلت له جامع بعيد وجريد قام لا قلت له فما يصير هيك انت تقول في العالم اي والله احنا قبل بنشرنا انتشاره والله نعم الشاقه وياه لا لا عبيا ولا ابدا شو من غير محافظه سليقوا من اقرباء شغلي بيناتنا عموميه سيدي بس اقرب حدودك والتي هي احسن انا قلت خارج المكان اللي بقى في حياتك الله يصبرك انت ولد عمك انت وهاي خلاني اطلع من طوري قلت له تتكلم بالادب التي هي احسن فبعدين يجي قام يبوش بي وهذا قلت له يعني فكره شمسه العمي لا
0: زين
1: احنا اقرباء وقلت له ما دام الشاغين قبل احنا ودي بنت كنا الشاقه وين الشاقه ما يعرفش بيني وبينها على صفحه الشاهد عجيب حسب المكان وحسب الزمان وحسب الموقف يمكن اخوك اذا او اخويا اكبر مني يعني بيها مجال اعبر مثل ابويا
0: نعم.
1: عمي خالي اكبر مني فيها مجال بس اذا واحد لا نفسه تختلف وياه يعني شويه بعيد او فيوتر او يعني قام يتهم او شهادات زايد لا والله ما اتحمل واطلع مو من طوري اطلع خارج نطاق الخدمه بالنسبه لي ولكن اوضح الامور اوضح ما خليت عمر يشتغل بعد جاي انت شنو سمعان شيء هذا يعني وليت هاي السالفه وليت هاي الترتيبات فأنا حسب الموقف وحسب الحضور أخو شغلات يعني عذرا عذرا تعتبر جبانية إذا واحد يعبرها تعتبر جبانية يعني
0: صح
1: الحضور صح يقولون إيه أيوه هذا حسي ليش ما رد علي هذا حسي صحيح هذا إذا ما يحسي فهنا يصير الوضع السالي العزيز
0: صح
1: اي يعني حسب الموقف حسب الحضور انت اذا ما ترده راح البقيه يأيدونه مو صحيح؟
0: صحيح بس وين يعني توصل مرحله انه تفقد اعصابك؟
1: ها استاذ العجيب
0: اقول توصل مرحله انه تفقد اعصابك
1: بس بأذن ليش اذا اتجاوز
0: إذن, اذا بعدك انت مسيطر على اعصابك
1: اي لا لا لا لا من طبيعتي اسحب كل ما موجود عنده وبعدين بس حتى أولادي حتى أقربائي ينبههم بالكلام ترى إذا تذكر طبة يعني نقول عليها عذرا عذرا إشارة خشنة راح تضيع حقك ودائما تجنبوا الشتم يعني هم يقول لك إنه يشيل علاقة أنت يا روح تمالك تصادر البقية كلهم لازم مو يجيب عشيرته ويجيب شيء ويجيب عمامه ويجيب
0: نعم
1: مقابل أخوه ايش عبرها هم كان الله يقبل بس بس اكو لا موقف والله ما عبره لو تروح حياتي شيء صراحه ما عبره ما ادري عبره يعني قلت لك راح البقيه ما فاهمين ايش قال لك هاي هو لعن هذا كل كيف ايش هو كل كم شيء ما انت طلع سوالف هاي حشاكم حشاكم كشر عم سوالف صح حاجه فانا حسب برايي صح حاجه فانا حسب برايي وجوابي على سؤالك الثاني العجيب.
0: نعم، أنا كلش أشكرك وكلش فرحان باتصالك.
1: الله يسلمك، الله يفرحك ويفرح أقاليك.

0: ويبقى الدكتور عمر عندي بعد هاي انتهت.
1: الله يسلمك
0: يسلمك الموفقية ان شاء الله يسعد يصير بروفيسور بالاخراج
1: ان شاء الله حبيبي ان شاء الله.
0: والله اتمنى التقي بكم بس تعال والله العظيم لو بطل عندي الا اتعمى البغداد
1: حبيبي والله حبيبي
0: مو بعيد ترى عن بغداد انا 50 كيلو متر شمالية تقريبا.
1: الله يعطيك الصحة والعافية على راسي والله حبيبي.
0: الله يسلمك الله يسلمك
1: يا هلا يا هلا بكرام
0: والموفقية لكم والمستمعيكم وحبيكم
1: يا هلا
0: والله يحفظكم من كل مكروه
1: يا هلا.

تواصلوا وياكم على 0969-7700-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. لأي مرحلة أنه توصل أنه أنت تفقد أعصابك؟ لأي مرحلة أنه توصل أنه أنت تتحمل وطاقتك، طاقة التحمل مالتك أنه إحنا نقول مسيطر على نفسك، لكن لأي مرحلة وهذه الطاقة تنفذ والقدرة على التحمل تنتهي في أي مرحلة في أي كلمة؟ خلينا نسمع من عندكم على 0964-770-1-1-4-1-1-5 و0964-700-114-115. طاقة التحمل اليوم كل إنسان عنده طاقة بالتحمل، كل إنسان إلى فد خط معين يقول لك لا هذا إذا وصل هذا عبر هذا الخط بعد ما أتحمل. أنت في أي مرحلة أنه طاقتك بالتحمل تخلص وفي يوم من الأيام فقدت أعصابك في أي كلمة في أي موقف، شنو اللي صار وياك؟ نسمع أنا وياكم وعموري، خليكم وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: تواصلني وياكم على موجة 91.5 ألف. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 0011 4115. تحية، عندنا اتصال. ألو ألو، يا هلا بيش تسبيح.
1: هلا وهلا، ماهي من شلونكم؟
0: يا هلا بيش.
1: هلا وتحياتي لأمر.
0: تحيات عموري إليك يا هلا.
1: مهيمن، يعني أكو موقف، هو موقف يعني شان موقف يعني وهمي.
0: زين.
1: يعني موقف خيالي. بس أنا يعني لو شايفت في حقيقة قدامي في الشارع، كان نفذ يعني نفذ طاقتي، تنفذ طاقتي.
0: شلون؟
1: يعني تنفذ طاقتي، تنفذ.
0: نعم.
1: تنفذ طاقتي. يعني أكو يعني أقول لك ليش أنت بتفقدان؟
0: إيه.
1: الرجل يعني بيحكي ويا أبوه. يقول له أنت يعني أبويا جيب لك الشرطة، زين هذا أبوك والقدوة مالتك، شو يجيب للشرطة؟ يعني يتخيل هذا الموقف مهيمن.
0: زين.
1: يعني أنا لو هذا الموقف يصير قدامي في الشارع، والله شنو أصير عصبية، ويعني شلون يعني أكيد راح أقول له أنت شو تسوي؟
0: زين.
1: يعني
0: موقف يعني تتعاركين، شو يصير بهذا الموقف؟
1: مو اتعارك، ليه بس يضربني؟
0: زين.
1: والله لا تجيني ضربة، بل يعني شان يعني انت مهيمة معاني شان بغل والدين.
0: لا لا،
1: بغل والدين هذا يعني بغل والدين، يعني هواية متى يبرون بوالدها.
0: ايوه لا، مو هذا غير موضوع، يعني انت توصلين لاي مرحله وتفقدين اعصابك؟
1: مو قلت لك الاول يعني شلون
0: تفقدين اعصابك؟
1: مو قلت لك الاول يعني شلون يعني جاوبت على ابو فاني كذا احسن ثلاث اعصابي، يعني جاوبت على ابو ويعني شلون نطلع هو اجيب لك الشرطه، ويعني او ممكن مو بس يتجاوز على ابو، ممكن يتجاوز على أمي وهذا.
0: زين.
1: وتصبحون على خير، لا ورثة وأمور الورثة وإذا أدروا شيء حبيبتنا.
0: الله يسلمك يا أحلى.
1: شكرا.
0: يا أحلى.

0: بعد يعني خطي يجوز عنده شغلة تعرف اللي الغريب أعمى.
1: نعم.
0: اللي يجي على مكان وما يندل يقول خطي يجوز ما اللي قاله مكان يجي أنا طبق يسوين وراء.
1: زين.
0: إذا المرور غرمه هو. المرور يعرف سيارتي.
1: زين.
0: ما غرمني. جيت كاعمي طمق شيء قال لي هيتي هيتي من أبوك وهيتي هيتي من أهلك وهيتي هيتي من عشيرتك والله حسن مهم نزل علي دوسة أنا باع عليه أحد في طمق شيء قال لي شلون توقف سيارتك وراي
1: زين
0: ليش قال لي مو المرور غرمني وما غرمك
1: زين
0: قلت له أنت غلطت علي وتجاوزت علي قال لي
1: زين
0: بس انا ما حكيت وياك قال لي انت شفتها اصابك هاي ثلاجة عمي
1: زين
0: وليش ثلاجة لان انت ايدك بالمي مو مثل ايدي انا بالنار غرموني قلت عمي انا ترى هاي ما طبعت اشوفها والمرور يعرف سيارتي ولي هذا ما غرمني غرمك لك قال لي لا والله قلت والله العظيم عمي مع ذلك أنا صراحة أشوفه إذا بيه مجال تعرف هذا المرور وصل
1: نعم
0: أبو المجال ما بيه
1: زين
0: قلت لن يكون خاطر كله طيب راح أخذ الوصل شوياي وعلى المرور إذا إن شاء الله شغلة إنسانية وأنا حاضر
1: طيب
0: ولا بعد الله العظيم أخذت قبل لا أخذه قبل لا أخذه على المرور قلت تعال تقدم هنا بالمطبع هسجل لك المرور اللي جاي
1: زين
0: والله تعمدت آخره دزيت بالله الكريم دزيت له على ريوق تريق قال لي وين صار المرور قلت لا عمي هسه يجي له شوية عدم هوسه خلي شوي يهدأ حتى بركي الله ييسر أموره أنا أدري وعندي علم 1000% المرور قصدك وصل بعد لو يجي مدري منه
1: طبعا
0: ما يعود يلغي ما يلغي
1: إيه طبعا قرار يعني هذا قرار
0: إيه خلاص بعد صار واقع حال
1: زين
0: إذا قاعد خطيه تريق وجبت له شاي وكمل وهدى شوية قلت لعمي كملت قال لي قلت لعمي هذا وصل مالتك شغلتك ما تصير بس أنا قبل لا تزعل المرور شغلتك ما تصير هكذا الوصل مالتك وهاي مطبعتي سيارتك تجي بأي وقت تصعد الرصيف وتدبها باب المطبعة السد المطبعة وما يكون خاطرك إلا طيب
1: يا الله الله
0: والله بجه
1: يا حبيبي
0: بالله كان قال
1: عمي
0: شنو هالبرود الاعصاب هاي البيك
1: لا وغيرها هاي قمه بالاخلاق انت عندك
0: وغيرها استاذ محمد يعني عندي طاقه تحمل يعني ادري شوف نوبات عمالي انا اشوفهم
1: انت مطبعتك يعني وين بالسعدون
0: بالسعدوني
1: بالسعدون عرفت والله عرفت
0: اخلي المحفظه واطلع كم شغله عندي اخلصها انا ادري بالمحفظه بيها مثلا 250,000 اجي القى 200,000 بس اجي القاهم دياكلون ديتغدون
1: زين
0: يقول اخذنا من عندك فلوس والله استاذ مهيمن حرام اذا ادير بال يجيني هذا وياك واحد انا يعني مخليه مسؤول على العمال اذا انا سافرت مثلا طلعت خارج البلد او سافرت للميناء اروح اجيب احبار او استلم حاويات يقول لي يا اخي شنو هالبرود اللي بيك هذا يا اخي حاسبهم قول لهم انتم ليش تاخذون من محفظتي يا اخي حاسبهم قول لهم انتم ليش تاخذون من محفظتي يقول لهم خطيه يا خالف والله لو ما جوعانين ما اجوا احنا نحاسبهم اسبوعيا العمال اللي عندي محافظات خطيه اشتري هذا اسبوعيا يجمع له فد مصرف ويروح له لهناك فرحان بهم يعني شنو اللي يجمع له يجمع له 150-200 اعتبر هال 50,000 او 25,000
1: صح
0: طبقت بمكان غلط واجى المرور غرمني لبيت انه ما لبيت
1: صحيح
0: طق عندي تاير وقف عندي فيت بام بالسياره التاير اسمه الباتري وقف 60-70,000 هال 50 هال 25 هاي ايش قد تدفع
1: صحيح
0: والله العظيم يقول لي انت شو البرود اللي بيك هذا خاطر الله هذا الحكي بين يوم ويوم يوميا احتمال يتكرر وما دير بال اقول ميخال
1: والله عافيه
0: والله اقول ميخال

0: الله يعطيك الصحة والعافية ويوفقك
1: حبيبي أستاذ محمد.
0: أنا أحترم وأقدر هيجي إنسان يعني أنت فعلا اللي عنده طاقة تحمل إلى ما لا نهاية والله
1: إلى ما لا نهاية أستاذ محمد والله يعني جد تصور عندك إلى ما لا نهاية
0: وإنسان طيب وعافية والله هاي شيمتنا وعشمنا بالعراقيين
1: والله إلى ما لا نهاية جد عندك استيعاب للموضوع فوق أكثر والله
0: الله يعطيك الصحة والعافية
1: يعافيك أستاذ محمد
0: أنا كلش فرحان باتصالك حقيقة
1: أنا فرحان بسمع صوتك
0: حبيبي والله فيصل حبيبي
1: وأرسل السلام للأخ الحبيب عمر سار
0: حبيبي وهذا إهداء من عندي ومن عموري
1: بحفظك حفظك وحفظك إن شاء الله
0: الله يسلمك
1: تحياتي لك
0: يا أهلا فيصل يا أمي يا أهلا
2: ألو
3: أيوة مين
2: نسيت صوتي ولا إيه
3: لا بس
2: كل ما أفكر إن اليوم ده يعدي علينا وإحنا مش مع بعض بموت وحشتيني أوي إحنا ممكن نكون سيبنا بعض بس أنا حاسس إن إحنا هنرجع صح
3: طب إنت فاضية ليه أكلمك بعدين
2: أكلمك كده

0: عندنا اتصال محمد من كندا. الو
1: الو
0: محمد، شلونك؟
1: استاذ مهيم، انت شلونك؟
0: اخبارك؟
1: انا تمام، انت اخبارك؟
0: الله يسلمك حبيبي.
1: عموري بيب، شلونك؟
0: عموري اليوم يابا، اليوم
1: رومانسي اليوم، دا احسه هيك حنين.
0: انت شفت الاغنيه طلعها؟ شفت سوى؟
1: هو قاعد اسمع،
0: يقول ده التقي بعمار كامل وصاير هيك رومانسي.
1: وين عمار كامل؟ اعوذ بالله.
0: لا هذا عموري
1: خرب ولا
0: حبيب بعد يابا، ترى مستمعين نشاغه عمار كامل حبيبنا واخوي. شلونك
1: عمار كامل؟ ترى عشره عمر، صار لي 6 شهور اعرفه.
0: حبيبي والله
1: اخوي عمار كامل،
0: الله يسلمك. شلونك؟
1: تمام الحمد لله. يابا هذا موضوعك، انت تعرف قصتي بي؟
0: اي هاي اعرفه مال هذا الساق، بس غيره. زين انت لا، شنو اللي يخليك تفقد اعصابك؟ عوف هذا الموقف.
1: اللي صدق اللي يخليني افقد اعصابي من شغله عصلك بيدي.
0: تفقد مو؟
1: يعني مثلا قاعد اسوي قطعه،
0: زين
1: قطعه كبيره، واحنا يراد لها كذا قطعه حديد بقياسات معينه.
0: طبعا هو محمد يحكي قطعه دي يسويها، دي يشتغل في مهنه الحداده. اي كمل.
1: حداده، اي رحم الله
0: والدك.
1: شايف من انت تقيس وتضبط وتقصقص وتلحم وتاخذ الزاويه وتعوجها من صفحه، تيجي تركب وتطلع كلها بالمقلوب، تدري شو يصير بيك؟
0: يا
1: جبتوا في وهو الحكي شغل، تقريبا شغل احنا هنا نحسبوه بالساعات. انت يقولك هاي القطعه شغلها 18 ساعه،
0: زين،
1: وانت تضيع عليها بحدود ال 12 ساعه، ومكيف قبل 4 ساعات تسلم. طبعا مو يوم يعني اليوم انا اشتغلت بها 8 ساعات وباكر 8 ساعات وهيجي، تيجي اخر شيء دا تفنش تباوع عليها بالمقلوب. شنو هاي؟ لو عمار كامل لازم توفيها ومنعنعي، عندي أحلى من العسل ولا هاي الدقة الصدق. إي والله صدق تيجي أعصابي، يعني إيش قد هالسنة تواجهني عراقيل بالحياة،
0: صح،
1: أحد يسيء الأدب وياي عادي أعرف شلون أسوي كنترول، يسيء الأدب وياي عادي أعرف شلون أسوي كنترول على أعصابي، شلون أمتص الغضب وأفشله.
0: زين هاي شنو السبب إنه دا يطلع عندك خطأ بالعمل؟ عندك فيرنية وعندك مو، لو أنا غلطان؟
1: سببها الثقة الزايدة، شايف يقولك أنا ما معود، هاي صار لي 9 سنين أسوي بيها.
0: ها هنا الحكي.
1: إي هاي الثقة يعني صدق توقعك، لازم مش ما تكون عندك خبرة تظل تقول أنا دا أتعلم أبد.
0: حلو.
1: ومن تستسهلها قدامك، إي أنا قلت لك هاي دائما يعني تصير عندي شغلات، هاي بنتعصلك حاجة بيدي أو تخرب وتطلع ما مضبوطة أوف. بس كبشر كتعامل ويا اين كان اعرف شلون افرها مثل ما يقول علم اشتكي.
0: زين كم شباك انت خربت وكم قطعه خربت؟
1: المشكله هي هنا المشكله، احنا ما نسوي اسوي شبابيك بيوت وبوب.
0: زين
1: سهله، قاعد نسوي قطعه تتركب على خط انتاج، خط الانتاج يوصل سعره ما اعرف كم، 100,000 دولار.
0: اوه
1: اي يعني، وها وعلى الساعه يحسبوا، يعني تخيل انت خط انتاج مال معمل ورق يشتغل 7 ساعات 24 ساعه، العفو 7 ايام 24 ساعه.
0: طبعا
1: اي، وانت تدز له قطعه تخرب الخط، يوقف كل العمال رواتبهم تمشي، كهرباء، لا يعني هي هاي. تدري اني اول قطعه مره سويتها بكل سلاسه ومهنه، البوس مالي قال لي هاي القطعه اللي خلصتها تعرف ايش قد سعرها؟ من قال لي سعرها سخنت.
0: ايش قد؟
1: قلت له تعرف لو قايل لي سعرها قبل ما اشتغلها كان ما طلعتها بهالجوده. اي يعني فهي هاي، وقلت لك تجي من الثقه الزايده. ما راجع الاوراق، ما راجع القياسات، يا معود ذاك اليوم سويت وحده حلوه بتطلع تطب.
0: حلو.
1: نا افقد انا.
0: نار حكي.
1: بس كبشر يعني اكثر
0: من ابد، ويا البشر ابد.
1: ما اعرف عندي قابليه يعني اسيطر على نفسي وعادي وكل هدوء، وتوصل مرحله المقابل هو يقوم يعتذر
0: مني. اي بس هاي نعمه الحمد لله،
1: انا غلطان بحقه على فكره. هاي عزاوي قال لي هاي طبع الجو يومكم بارده 24 ساعه.
0: اي
1: قال تعال هنا صخيني شويه بالحار وشوف. لا عاد لا يا من زمان هم كانوا يصيحوا لي المرتاح.
0: ويلي على الحر اللي عندنا. يقول عمور يقول انت شايف لما واحد هو محتر وعرقان ونقاط العرق على النظارات تنزل بعد شي يصير؟ يقول
1: الله كلش حلوه.
0: شنو ما فيديو كليبه غير ده يحكي ضيم.
1: اي لانه تدري شنو استاذ مهيمن خل يعني اعطيك معلومه انا اعرفها يعني ان شاء الله افيدك بها وافيد المستمع.
0: حبيبي
1: الواحد لو بكل لحظة غضب قدام بشر يفكر 10 دقائق لقدام شي يصير إذا متسوي أو
0: والله
1: قدام والله بلحظة يعرف شلون يقول يسيطر على نفسه
0: صح.
1: ودائما خايفك يقول أنا لو أنزل أريد أضرب أحط أسوي وراها إيش راح يصير أو يتأذى

0: أتأذى.
1: صح
0: بالأخير إيش راح هي هاي.
1: أنا كل شيء أشكرك.
0: أتوقع هاي واحدة من الشغلات اللي أنا تساعدني إنه أسيطر.
1: عاشت إيدك ونقطة كلش حلوة. أنا كل شيء أشكرك.
0: عيوني لك شهادة اعتزلي
1: سلمك. وختامها راح يكون وياك حلو محمد.
0: أي والله ختامها الكل ترفع يدها وتقول آمين. الله لا يفقك عمار
1: يا معود.
0: مع السلامة.

وقتكم ويعطيكم الصحة والعافية ويبعدكم عن أي مشكلة إن شاء الله. شكرا عموري مهم اللي بيكون وياكم في الإعداد والتقديم. أترك الختام ويا عمر ثائر في أمان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: تبقى وياك.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: قد اشتاقي قد لك ما حني قدم عيني الطاح ومن رحت عني
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM

يا قلبي يا قلبي في جرحنا جرحونا، في جرحنا جرحونا.